أول من بناه سبأ، وسلط إليه 70 واديا تفد إليه مياهها، ومات ولم يكمل بناءه فأكملته الملوك بعده. وكان آخر من أتمه بلقيس قبل أن تقابل سيدنا سليمان عليه السلام. ولإتمام السد خبر يقول إنه لما ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء واديهم، إذ لم يكن السد قد انتهى بعد، فتركت ملكها وسكنت قصرها، وطلبوا منها أن ترجع فأبت، فقالوا إما أن ترجعي أو نقتلك. فقالت لهم أنتم لا عقول لكم ولا تطيعونني، فقالوا نطيعك. فرجعت إلى واديهم وعكفت على إنهاء السد، وجلبت الصخور والزفت الأسود، ومكنت السد بين جبلين عظيمين، وجعلت له 3 أبواب بعضها فوق بعض، وبنت تحته بركة ضخمة، وجعلت فيها 12 مخرجا على عدد أنهارهم، يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن، فاحتبس السيل من وراء السد الضخم. ثم لما كانت الحاجة تشتد تأمر فيفتح الباب الأعلى وتجري المياه إلى البركة، فكانوا يسقون من الباب الأعلى، ثم من الثاني الأوسط، ثم من الثالث الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يأتي الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسيمه بينهم على ذلك. وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها القنوات الملتوية، وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة، وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة. وكانت بلدتهم طيبة كريمة التربة، عامرة بالخضرة، وكان من صفاء هوائها ونقاوته أنهم لم يروا في بساتينهم بعوضة قط، ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام، أي الحشرات المؤذية، ولا تتعب دوابهم. وإذا جاءتهم قافلة وفي ثيابهم ودوابهم قمل ونحوه، ووصلوا إلى تلك البساتين النقية، ماتت تلك القمل لساعتها. وكان من غزارة ما تعطي تلك البساتين أن المرأة كانت تخرج معها مغزلها، وعلى رأسها وعاء من قش، فتلتهي بمغزلها وتمشي بين الأشجار المثمرة، فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ وعاؤها من كل الثمار من كثرته على الشجر، من غير أن تمسها بيدها. وزيادة على هذا النعيم الخاص بهم، أصلح الله لهم البلاد المتصلة بهم، وعمرها وجعلهم أصحابها، وضيق السير بأن قرب القرى بعضها من بعض، حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويرتاح في أخرى، ولا يحتاج إلى حمل زاد حتى يصل مقصوده، آمنا من عدو وجوع وعطش وآفات تضر بالمسافر. وقدرت هذه القرى المتصلة 4700 قرية، بورك فيها بالشجر والثمر والماء، بحيث تظهر القرية الثانية من الأولى لقربها منها. ولما طالت بهم مدة النعمة سئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة، فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام
صحارى شاسعة ليركبوا النياق المحملة ويتزودوا بالزاد كغيرهم، وانتشر البطر والطغيان والكفر بالله، حيث بدأت عبادة الشمس من دون الله، فأرسل الله إليهم 13 نبياً فدعوهم إلى الله تعالى وتوحيده وترك الكفر، وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه، فكذبوهم وقالوا والعياذ بالله: ما نعرف لله علينا نعمة، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك. وتجري في هذه الأثناء قصة التقاء سيدنا سليمان بملكة سبأ بلقيس، حيث دعاها إلى الإسلام فأسلمت هي وقومها، ثم بعدها بسنين حصل الكفر مجددا. ومنه ما حدث مع شخص منه اسمه حمار، كان له ولد فمات فاعترض على الله والعياذ بالله تعالى، ورفع رأسه إلى السماء وبصق وقال: لا أعبد ربا قتل ولدي، وكفر كفرا شنيعا، وصار لا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر، فإن أجابه تركه وإلا قتله. فأنزل الله عليه صاعقة أحرقته ودمرت واديه، حتى صار خربا ومرتعا للجن. أما قومه فإنهم تمادوا في الكفر تماديا فظيعا، ولم يلتفتوا إلى كلام الأنبياء الذين نصحوهم وازدادوا إعراضا، ولم يقابلوا الهدى والإرشاد إلا بوضع الأصابع في الأذنين وبالاستكبار والانصراف إلى العمل وبناء البيوت، فأراد الله أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم، ليكونوا عبرة لغيرهم وعقوبة قاسية لمن تحدثه نفسه أن يسلك طريقهم ويفعل فعلتهم. فسلط الله عليهم دابة صغيرة اسمها الخلد، وهو حيوان لا يبصر، ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جدا، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات السد بشكل متواصل، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المتجمع، وما هي إلا ساعات حتى تدفقت المياه سيولا جارفة تهدم ما هو أمامها وتغرق الناس في بيوتهم وتدمرها، حاملة معها أطنانا من الطين والأحجار، فخاب كيد الكافرين وانتقم الله من الظالمين. تهدم السد وانهار البناء، ولم يعد يحجز السيول المتدفقة والأمواج المتلاطمة، وانطلقت المياه الحبيسة في شعاب الوادي وبين الأشجار، فغرق الزرع وهلك الضرع، وعاد الوادي كما كان صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر، إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيه، وهربت العصافير والبلابل، وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة، ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا صبرا على أن يقيموا في صحراء كانت بالأمس بساتين عامرة، ففارقوها ونزحوا عنها بقلب يبكي دما، ثم تفرقوا في شتى البلاد، حتى صار أمرهم حديثا يتنقل وحكايات تروى، حيث كانوا في نعمة سابقة فلم يحفظوها، فجزاهم الله بما كفروا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

يديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما.

منحاك نفس الود من نفسيهما كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما فنسيت حقهما عشية أسكنا تحت الثرى

فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما، ولا تندمن على فعالك مثلما ندماهما ندما على فعليهما. بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما، وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما، فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها، فعسى تنال الفوز من بر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمه ربه ففاق من قبله من الخلق ومن بعده، فأخرج الله تعالى به أقواما كثرا من الظلمات إلى النور، ومن دياجير الكفر إلى ضياء الإيمان، فصاروا دعاة إلى الحق ناشرين له بين الخلق، تعلموا ما افترض الله من العلم وعلموه، جامعين بين التفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كان الصحابة يتعلمون في الابتداء أمور العقيدة، ثم بعد ذلك ما يحتاجون إليه من فروع الفقه. فقد روى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. وروى ابن ماجه عن جندب رضي الله عنه قال: كنا ونحن فتيان حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. صححه الحافظ البوصيري. وسلك التابعون هذا السبيل، ثم تبعوا التابعين وأتباعهم، وكانوا يحرصون على تعليم الصغار هذه العلوم وتلقينهم إياها حتى يشبوا بعيدين عن البدعة السيئة، حريصين على السنة الشريفة، يفرقون بين الحق والباطل والشبهة والدليل. فإن الأمر كما قال الإمام الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. ومن هؤلاء العلماء المحدث الفقيه أبو المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1305 هجرية. ومما قاله في تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات في كتاب الاعتماد في الاعتقاد: اعلم إذا قال لك قائل: من تعبد؟ فقل: أعبد الله الذي لا إله إلا هو، الذي ليس متحيزا في الأرض ولا في السماء، كان قبل المكان والزمان، وهو الآن كما كان، لا يمكن تصويره في القلب، لأنه لا شبيه له في الموجودات، في الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. ومما جاء في كتابه في تنزيه الله تعالى: وإن سألت عن ذاته، أي عن ذات الله، فليس بجسم ولا عرض وليس مركبا، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بل ذاته موجود ووجوده واجب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والحمد لله أولا وآخرا.

سلم يا آل طه يا آل طه يا آل طه لولاكم ما تلهفنا لذي سلم ولا أرقنا لذكر البارئ

لأحباب قلبي ما ذكرتهم إلا ولا حل عيني نور نور نور.

لعلهم قبلوا اسمي بديوانهم في أهل حبهم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: والعلم وهذه طيبة لاحت بوارقها وهذه الروضة الفيحاء والحرم. قف عند منبر خير الخلق ملتزما أذيان ستر لغى الأملاك تختدم وامدح ثرى بقعة ضمت نبي هدى شم الملوك على أعتابها خدموا.
1: الله أكبر.
0: شم الملوك.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك

بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليالٍ

واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الأحد فلا يجحد، الفرد الصمد الذي في ملكه وتدبير خلقه تفرد، الذي لم يلد ولم يولد، ومن على كل نعمه يشكر ويحمد. أرسل الرسل ليرشدوا الناس وجعلهم في الرتبة بعد من له الشفاعة ولواء الحمد في القيامة يعقد، وجعله آخر الأنبياء ليبين للخلق الطريق الأرشد. فلذلك قال تعالى في كتابه الممجد: وإذ قال عيسى

في القرآن وصفا حسنا وأثنى عليه ثناء جميلا وأوجده الله في مثل هذا الشهر الشريف وفضله على سائر الخلق تفضيلا صلى الله عليه وعلى كل نبي أرسله

والنبي لا كذب. أنبأتنا الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام في يوم حنين بقي على بغلته وحده وهو يرقضها نحو العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يجهر بذلك حتى سمعه المسلمون فرجعوا إليه، وكان في ظن بعضهم أنه قتل. فهل هذا موقف رجل كسائر الرجال، أو بطل كبقية الأبطال، أم هو موقف الموقن بوعد ربه الإله المعبود بحق الذي لا مثيل له ولا شبيه ولا يحويه مكان، إذ ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة؟ هو موقف المتوكل على مولاه في السراء والضراء، والذي لا يخاف إلا ربه رب العالمين. جمع أعداؤه عليه جموعهم وصبوا عليه كل ما يستطيعون من الإيذاء، فكان يقابل أذاهم بالصبر ويصفح ويستغفر ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد صحت الروايات أن غورث بن الحارث تصدى له ليفتك به وهو نائم في حر الظهيرة تحت شجرة بعيد عن أصحابه وهم جميعا نائمون، فأحس عليه السلام بحركة فانتبه، فإذا برجل قائم على رأسه قائلا: ما يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فسقط السيف من يد الرجل فتناوله عليه السلام وقال للرجل: ما يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه. فرجع الرجل إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. هذا الحلم والثبات والثقة بالنفس دليل واضح على أن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، إنما هو من عند الله مولاه، وإلا كيف يأتي في مدى 23 عاما بما حير العقول وأعجز الفحول من يوم أن جاء إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ جاء بشريعة شامخة تقارع العقول الفارغة وتتحدى الأفكار الفاسدة، وتأتي بأبدع نظام يبين واجب المرء نحو نفسه ونحو أهله ونحو زوجه وولده ثم نحو المجتمع كله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه العزيز: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أفضل ما يتزود به الإنسان في هذه الحياة الفانية هو الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما، وخير العلوم علم الدين، لأن علم الدين سبيل للوصول للسعادة الأبدية، فمن ناله واتبعه كان من ملوك الآخرة، ومن خسره فقد خسر خسرانا كبيرا. علم الدين هو الذي يبين للإنسان ما يقرب العبد من الله تعالى وما يبعده، فمن تعلمه فالتزم ما يقربه من الله وتجنب ما يبعده من الله فهو السعيد، لأنه قدم لنفسه لما بعد الموت ما ينجو به من المهالك والعذاب، عذاب القبر وما بعده. ومن أهمل هذا التعلم فقد أهلك نفسه، لأنه لا يدري ماذا يفعل وماذا يترك، ومن دراه فلم يتبعه كان من الخاسرين أيضا. فالسعيد كل السعيد هو الذي تعلم من علم الدين ما هو ضروري لا يستغنى عنه لتصحيح معرفة الله ورسوله وتصحيح الأعمال والنيات، ثم عمل بذلك، هذا هو السعيد كل السعيد، لأنه يكتسب بهذا السلامة والنجاة لما بعد الموت، يكون بالنسبة له خروجه من الدنيا كأنه خروج من السجن والمجاعة إلى الانطلاق والرخاء، وذلك لأنه لا يلقى في هذا القبر الذي تخاف منه النفوس وتكرهه ما يؤذيه، لا يلقى أذى من هوام الأرض بعد أن يعود الروح إلى الجسد، وذلك بعد مدة يسيرة، فمتى ما تم الدفن رجع الروح إلى الجسد فيعود إليه الإحساس والعقل. فإن كان محسنا أي مؤمنا يؤدي فرائض الله ويجتنب محارم الله يلقى الهناء العظيم، يوسع له قبره 70 ذراعا في 70 ذراع، أي الطول والعرض 70 ذراعا، وهذا شيء حقيقي وإن كان محجوبا عن أبصار الناس، إلا من شاء الله لهم، فإن الله يطلعهم على هذه السعة وينور له كنور القمر ليلة البدر، فيأتيه عمله الصالح بصورة إنسان جميل الشكل طيب الرائحة حسن الثياب، فيبشره فلا يجد في البرزخ أي في مدة القبر شيئا يسوءه. وإن كان أغلب المؤمنين الصالحين يسلط عليهم البلا على أجسادهم كما يسلط البلا على غيرهم، لكن الروح مع أخذ الجسم في البلا الروح مرتاحة، لا يصيبها شيء من الأذى والألم من هامة من هوام الأرض ولا غير ذلك، بل يكون له نعيم آخر وهو سروره برؤية مقعده في الجنة، يعرض عليه مقعده في الجنة، أي تعرض ملائكة الرحمة مقعده في الجنة فيقولون له: هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة. المعنى أنه يتمتع بالنظر إلى مقعده في الجنة كل يوم مرتين، أول النهار مرة وآخر النهار مرة. هذا شأن الذي تعلم أمور الدين وعمل بما تعلم، أما من أهمل ذلك فإنه تحت خطر المسيئة، أي إن شاء الله تبارك وتعالى سلمه من آفات القبر، وإن شاء أذاقه عذاب القبر. إلا أن هناك أناسا يحصل لهم النجاة من غير أن يكونوا في الدنيا على هذه الحالة، وهي حالة معرفة الواجبات والمحرمات وأداء الواجبات واجتناب المحرمات. من غير أن يكونوا على هذه الحالة الله تعالى ينجيهم من عذاب القبر وضيقه وشدته ووحشته لأسباب أخرى، منها أن يموت أحدهم، أحد المؤمنين الذين كانوا مسرفين على أنفسهم، مات بمرض البطن كالإسهال أو احتباس الخروج أو غير ذلك من الأمراض التي هي تعد من أمراض البطن، أو يموت بالغرق أو الحرق، أو تموت المرأة بألم الولادة، أو يموت الشخص المسلم بالهدم أو التردي من ذروة الجبل إلى أسفل، أو من ذروة بناء إلى أسفل. هؤلاء إن ماتوا وهم يتجنبون الكفريات القولية والفعلية والاعتقادية مع كونهم مسرفين على أنفسهم، كانوا يضيعون بعض الفرائض أو يرتكبون بعض الذنوب الكبيرة، مع ذلك الله يحفظهم في قبورهم بأحد هذه الأسباب ويقال لها شهادة، هي غير شهادة التي هي القتل في سبيل الله، تلك أعظم، تلك الشهادة أي القتل في سبيل الله أعظم من هذه الشهادات، الموت بالغرق أو الحرق أو بالهدم أو التردي من ساهق جبل أو نحو ذلك. فإن كثيرا من المسلمين من أهل الكبائر، من أهل الذنوب الكبيرة الذين ماتوا قبل أن يتوبوا، يجعل الله لهم سببا لنجاتهم وسلامتهم في القبر من المؤذيات والنكد والضيق بهذه الأشياء وما أشبهها، هي عدة أسباب. حتى الموت في الغربة شهادة، المسلم إذا مات غريبا ليس معه أهله، ليس بين أهله، تكون هذه شهادة ما عليه عذاب في القبر ولا في الآخرة، لأن الذي يدركه الموت وهو غريب يحس بحسرة شديدة عندما يكون في حالة النزاع أي حال سكرات الموت، يتألم من غربته، فالله تعالى يعوضه السلامة في قبره وفي آخرته من المخوف، يسلم من المخوف. وكذلك جميع أنواع القتل ظلما فإنها شهادة. إذا إنسان مسلم هجم عليه ليؤخذ ماله فدافع عن ماله حتى قتل، فهذا أيضا من هؤلاء، حاله في القبر وفي الآخرة أنه من الناجين. كذلك الذي قتل دون دينه أي مدافعا عن دينه، مثلا قال له شخص لا تصلي، قال أصلي، كيف لا أصلي، فقاتله ذلك الإنسان فقتله، فهذا الذي قاتل لأجل دينه يكون شهيدا عند الله. كذلك المرأة إذا طلب شخص منها وأجبرها، أجبرها على فعل الفاحشة فدافعت عن نفسها فقتلت، فقتلها ذلك المعتدي، فهذه شهيدة، ليس عليها في القبر ولا في الآخرة شيء يسوءها، لا تلقى شيئا يسوءها، الله تعالى يقي هؤلاء كلهم ظلمة القبر، ينور الله تبارك وتعالى لهم ويقيهم من وحشة القبر، نفوسهم لا تستوحش بل نفوسهم مرتاحة مبسوطة، وكذلك في الآخرة لا يؤاخذون بشيء من ذنوبهم، حتى لو كان فيهم من يضيع الفرائض الكبيرة، لكنهم يحفظون نفوسهم من الكفريات. أعظم الأمور عند الله تعالى هو الثبات على الإيمان، الثبات على الإسلام، بحفظ اللسان والجوارح من الكفر، وبحفظ القلب من الكفر، لأن تغيير الاعتقاد يخرج من الإسلام. ومن كان يعتقد اعتقادا صحيحا ثم اختلط بصاحب زنديق ملحد، فاعتقد ما يعتقده هذا الملحد الذي خالطه، ولو لم يتكلم بشيء صار عند الله من الكافرين. لا ينفعه أي عمل عمله، مثلا ملحد من الملحدين طعن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو طعن في صحة الإسلام، فصدقه هذا الذي كان مسلما، صدقه أو دخل فيه شك، هل صحيح ما يقوله هذا الإنسان أم لا؟ صار مرتدا، خرج من الجزم، كان قبل جازما بأن ما جاء به الإسلام كله حق. هذا بسبب ما يسمعه من هذا الملحد، بسبب وسوسة هذا الملحد خرج من الجزم وصار في مرتبة الشك، هل صحيح هذا أم لا؟ خرج من الإسلام، لأن الإسلام هو الاعتقاد الجازم بأن ما جاء به محمد رسول الله حق وصدق، هذا الإسلام، هذا الإيمان. كذلك إذا إنسان طعن في نبي من الأنبياء، طعن في عيسى أو في موسى أو في آدم أو في أي نبي من الأنبياء، فصدقه هذا الذي كان مسلما، صدق هذا الطاعن في نبي من أنبياء الله وصار مترددا، خرج عن الجزم، هذا أيضا خرج من الإسلام، صار كافرا من الكافرين عند الله. لو لم يتحدث بذلك للناس، بمجرد الاعتقاد خرج من الإسلام. وعلى كل حال، فرأس مال المسلم هو إسلامه وإيمانه، فمن بقي على الإيمان والإسلام مهما أصابه من النقصان فإنه لم يفقد رأس ماله الأصلي. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسرار السواك ومنافعه. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قبسات نورانية وإشراقات خير من هدى الطب النبوي الشريف تزيد المؤمن إيمانا، وتشهد بصدق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. مستمعين الكرام، قبل التحدث عن أسرار السواك وما فيه من منافع عظيمة للفم والأسنان، نحب في البداية أن نبين أن أساليب حماية الأسنان في طب الأسنان ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية. أولاً، الطعام الذي هو العنصر الأول في حلقة تسوس الأسنان. ثانياً، تنظيف الأسنان، وذلك لمحاربة البكتيريا وإزالة بقايا الطعام من الأسنان، لأنها سبب كبير في تسوس الأسنان. ثالثاً، تقوية بنية الأسنان لتزداد مناعتها ضد التسوس. لذلك اتجه علم طب الأسنان ومنذ سنين بعيدة إلى اتباع استراتيجية حديثة لحماية الأسنان من التسوس عن طريق التوصل إلى طرق ومركبات ومحاليل كيميائية لحماية الأسنان وتقوية بنيتها، وذلك بعد مئات السنين من الأبحاث، وبعد مجهود كبير وتقدم واسع في العلوم الطبية في العصر الحديث. إلا أن أفضل الخلق وسيد العالمين، ومنذ ما يزيد على 1400 سنة، أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى كل هذا الذي يسعى إليه أطباء الأسنان وخبراء طب حماية الأسنان بما آتاه الله من جوامع الكلم وهدي عظيم ينفع الإنسان في دنياه وآخرته. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. لقد حث وحض عليه الصلاة والسلام أمته وأرشدها إلى استعمال السواك لتطهير الفم وحماية الأسنان وتقويتها، مختصرا بذلك كل الطرق والمركبات الكيميائية الحديثة لحماية الأسنان. فقال الرسول العظيم وسيد العلماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. مصدر السواك: إن مصدر السواك هو من أجزاء مختلفة من النبات، مثل الجذور أو السيقان أو الأغصان أو الفروع، وتختلف هذه الأجزاء التي تؤخذ وتستعمل كسواك من نبات لآخر. فالسواك منه ما هو من شجر الزيتون أو النخيل أو غيرهما، ولكن أهمها نبات الأراك الذي يسمى في بعض البلدان بشجر فرشاة الأسنان، والذي قال عنه العالم الرباني أبو حنيفة رضي الله عنه: هو أفضل ما استيك به، لأنه يفصح الكلام ويطلق اللسان ويطيب النكهة ويشهي الطعام
وينقي الدماغ، وأجوده ما استعمل مبلولا بماء الورد. ومما يجدر ذكره أن أنواع النباتات المختلفة التي تؤخذ لتستعمل كسواك لتنظيف الفم والأسنان وتقويتها تحتوي في مجموعها وبنسب مختلفة على العناصر والمواد الكيميائية التي تقوي بنية الأسنان وتحفظها من التسوس وتقوم بمحاربة البكتيريا التي هي سبب في تسوس الأسنان. كما أن شعيرات السواك التي يستاك بها الأسنان تحل محل الخيوط المستعملة في عملية تنظيف الأسنان والقضاء على البكتيريا. لقد توصل خبراء طب الأسنان وبسبب التقنيات الحديثة المتبعة في العصر الحديث إلى الوقوف على أسرار السواك وما فيه من فوائد ومنافع كبيرة للأسنان والفم، من تنظيف الفم وتطهيره وتقوية الأسنان ومعالجة أمراض اللثة والأسنان. وازداد اهتمام خبراء طب الأسنان بالسواك وعملوا على إدخال عناصره الكيميائية في معاجين الأسنان لما للسواك من تأثيرات إيجابية فعالة على الفم والأسنان. فقد دلت الأبحاث الطبية الحديثة أن عود الأراك يحتوي على مواد كيميائية مؤثرة جدا ومفيدة للأسنان. وفي قسم الأبحاث بشركة سويسرية للأدوية تم إجراء التجارب العلمية على خلاصة السواك، فجاءت النتائج المخبرية لتؤكد أن السواك يحتوي على مواد قاتلة لميكروبات الفم الضارة التي ينتج عنها التهابات اللثة وتسبب تسوس الأسنان. وفي أبحاث أجرتها جامعة الرياض وجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية جاءت المؤشرات مؤكدة لوجود المفعول المضاد للالتهابات والبكتيريا في عود السواك وخاصة في عود الأراك. لذلك أنتجت شركة سويسرية معجون أسنان ليعتمد في الأسواق الأوروبية، كذلك فعلت شركات عدة في بلدان العالم لإنتاج مثل هذه المعاجين في الأسواق. أحبابنا المستمعين، إن استعمال السواك كما يقول العلماء يجلو الأسنان ويقوي اللثة ويساعد على إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ويطلق اللسان ويطهر الفم ويرضي الله تعالى ويزيد في الثواب، لأنه سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كما أنه يبيض الأسنان ويسوي الظهر ويهضم الطعام ويقطع البلغم ويزيد في الفصاحة ويجلو البصر ويسكن عروق الرأس ويفيد المعدة ويجلب الرزق ويسهل نزع الروح ويذكر بالشهادة عند الموت. فلا تعجبن أن يحض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته حضا بليغا على الاهتمام باستعمال السواك في جميع أحوالهم، خاصة عند الاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم من طول السكوت وعند أداء الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بدون سواك. فالسواك إذن يزيد في الثواب ويضاعف في أجر الصلاة. ولقد كان من حرص الصحابة عليهم السلام واهتمامهم بالسواك
واتباع هذه السنة المباركة عن نبيهم عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يضعونه بين رؤوسهم وآذانهم. وفي الختام مستمعين الكرام، وبعد أن تعرفنا على عظمة سنية السواك ووقفنا على أشياء من أسرار السواك وخصائصه وفوائده العظيمة التي يشهد بها الطب الحديث، نقول سبحان الله العظيم الذي أطلع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ومنذ ما يزيد على 1400 سنة على أسرار السواك ومنافعه العظيمة للفم والأسنان، ونتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله عز من قائل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً.

0: طيبا يا عصاف بطيبة فإن بها الأوزار ترمى عن الظهر.
1: الله الله الله.

إذا كنت بلا وجدان قد حرت في أمري رقاني عدوي من ذنوبي وقبح فكفرتها بالمدح في شافع الحشر. يبرزني عدوي

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة ويجلس بوقار وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

الحق ربي الجواد، قد أرسل الأنبياء تلطفا بالعباد، والفصل يوم الجزاء. سلسلة ذهبية راضية مرضية، مبدأها بآدم طاهرة وزكية. صاحب علم وافر كان أبو البشرية، قد أدب أولاده بالمثل النبوية. هم سادة السادات بأجمل الصفات وأكرم العادات، هم أنبياء الله. شهروا بالفضائل وعظيم الشمائل وأرفع المنازل، هم أنبياء الله. صفاتهم أمانة، تواضع، فطانة، لهم علينا العز والتكريم، وكلهم كريم وصادق رحيم. عيسى وموسى نوح إبراهيم، أخوة تجمعهم بالمصطفى الأمين، سيد كل الخلق، قائد ركب الحق، وتاج رسل الله، مولانا أجمعين. لمن المآثر يا محمد جملة، إن لم تكن لك يا رفيع المنزل. المكرمات لمن وكل ملاحة وفصاحة وحصافة للأمثل. حدث ولا حرج، وصفه بما ترى، شيما تكن فصلت بعض المجمل. ذو الرتبة الغراء مصباح الدجى، بطل على هام الفضائل معتلي. غوث الجزوع من الخطوب إذا اعترت، ملجأ الضعيف فيا له من موئلي. إظهارا لأفضل الأنام، تشريفا لأعظم العظام، تكريما لسيد الكرام، ربي أبدع الأكوان. محمد صاحب الأخلاق العليا، محمد سبب في وجود الدنيا.

يخفق المنبر اليبيس ويحنو ومن الوجد تنطق الحصباء يخفق المنبر اليبيس ويحنو ومن الوجد تنطق الحصباء نوقي اشتياهي تروح احماك وتحنى يا ملك الجذع

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 16 من سورة الجاثية إلى الآية 9 من سورة محمد بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح.

0: ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لبيك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: بشيرك.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة إداء المعرفة بهالنهار الجديد والأسبوع الجديد، اليوم الاثنين 17 آب 2026، الموافق لأربع ربيع الأول 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا يا إيمان.
3: صباح لعلي، صباح لكمال، صباح متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم بتتابعوا إذاعة نداء المعرفة بحلقة بداية أسبوع منتمناها تكون كتير فيها الخير والحب والبركة والتفاؤل. ما هذا؟ ما أنا
2: هذا تليفون الإذاعة.
3: تليفون الإذاعة بلولو ميوت.

0: مثل العادة كل نهار تنين نحن فيكن تشوفونا صوت وصورة على قناتنا على يوتيوب قناة إذاعة نداء المعرفة, وفيكن تشاركونا بالحلقة ومواضيع بالكومنتس, كمان تبعتوا تحياتكن للناس اللي بتحبوها, وكمان رقم الواتساب هو 0166-7602. اليوم في فقرات كتيرة بانتظاركن بإذن الله, وإن شاء الله هيك بتكون مفيدة لكم. شو عنا رسائل إيمان؟
1: حنبلش بسناء. سناء شماس, أهلا وسهلا فيك, يا صوت صباحكم بكل خير, تحياتنا لإليك. تقريبا على 4:58 صبحت علينا. فاطمة الحمصي كمان تحياتنا لإليك يا فاطمة, عم بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير, تحياتي للحاجة إيمان وأستاذ علي وللمستمعين وزوجي وأولادي وإخواتي ولجروبنا. كمان عم تدعي بالتسهيل لرفقاتها وإخواتها اللي رايحين على العمرة, الله يسهل أمرهم. مس عائشة الأسمر, رشا عثمان بنتها لليلى عيتاني, عبير علوان, وكثير انبسطنا بالاحتفال مبارح بسقال بلاط, اللهم زد وبارك. والتقيت كمان بالست هبة عطار وكل الأحبة اللي كانوا بالاحتفال. أكيد أنا وزميلتنا ميان كنا كمان بالاحتفال, وحضرنا لكم تقرير كتير حلو, منشوفه اليوم يا كمال.
0: بكرة اليوم نشوف تقرير الأمسي على كل كان الأسبوع, يعني نهاية حافل بالاحتفالات وبالنشاطات الخاصة بالمولد النبوي الشريف, بما أنه نحن فتنا بهالشهر الكريم, وكانت أول يعني بكورة هالاحتفالات الأمسية الضخمة اللي عملتها جمعية المشاريع نهار السبت بدوحة الحص بالجامعة العالمية. كانت أمسية رائعة جدا, من كان من ناحية التنظيم, من كان من ناحية أنا بدي ضوي على موضوع مشاركة فريق النساء بهالحفل. صحيح. الصراحة يعني فاجأوني, يعني ما شاء الله أنا أول مرة بحضرهم هيك. يعني بدي كمان أتشكر أحمد مصعد اللي هو واضح أنه أدي عامل مجهود بهالشي,
1: والحاج ظافر أرناؤوط كمان,
0: أكيد كل القيمين على الفرق الإنشاد, يعني إن كان الحاج ظافر أرناؤوط, أحمد مصعد, الحاج فؤاد فرج, الست مها اسماعيل, كل يعني الصراحة يعني مجهود واضح, والأمسية كانت رائعة من جميع النواحي,
1: والمنشدين كانوا يعني سوبر متألقين, الأناشيد الاختيارات كانت كتير حلوة, تفاعل الجمهور يعني يكاد أنا ما تلاقي حدا قاعد على كرسته من الجو الحماس يعني, والأجواء اللي كانت حقيقة والعانة. تحياتنا الكتير كبيرة للمنشد الحاج محمد الخير اللي أدى مقاطع إنشادية يعني للتاريخ, حقيقة كانت جدا جدا جدا هيك بتطرب شي جو كتير حلو.
0: نعم, وعلى سيرة الحاج محمد الخير يعني بدنا نرجع نعلن عن المفاجأة اللي أعلنوا عنها بالأمسية إن شاء الله. بيروت تفرح بالحبيب, هالنشاط الضخم اللي عم تحضر له جمعية المشاريع بوسط بيروت بالساحة المقابلة لجامع محمد الأمين, احتفال ضخم احتفالا بالمولد النبوي الشريف, والحاج محمد الخير حيكون ضيف بهالاحتفال, فكونوا كتار وشاركوا بهالاحتفال الكبير
1: ولاقونا.
0: لاقونا اكيد
1: حنكون تحت,
0: صح؟ نعم اكيد حنكون نقل لايف من تحت, وكمان
1: بإذن الله
0: ما تنسوا اليوم تحضروا التقرير الخاص بالأمسية تبعت نهار السبت.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم
0: يعني نحن بننطر وبناطر كل سنة لنسمع أنشودة الشعار، والسنة حقيقة بدي لكم تترقبوها عبر أثير إذاعة نداء المعرفة لتسمعوا أنشودة شعار المولد محمد على نهجك نحيا صلى الله عليه وسلم. لا ما في يقول
1: أوش. طب امتى حتنزل؟
0: يلا قريبا
1: ان شاء الله.
0: على الاخر
1: خلص يعني على اللمسات الاخيره بدنا نقوله. طيب ام اويس تعرفت عليها امبارح بالبقاع، هي زوجة الشيخ سعيد عبد الهادي، تحيه كبيره لهم، بتصبح علينا وتوجه تحيه لنا لام احمد سمحه واخواتها مع اولادهم، كمان غاليه من الكويت بتصبح علينا. شو كنت بتمنى اكون بلبنان باجواء المولد، كنا نوقف على حواجز المحبه كل سنه. يعني فيك تنزلي، فيك تقطع وتنزلي حواجز المحبة الثلاثة إن شاء الله، مش بكرة اللي بعده.
0: وكمان لكل المغتربين اللي بيتابعوا إذاعة نداء المعرفة، ابقوا معنا طيلة الموسم المبارك لتسمعوا وتشوفوا أيضا النقل المباشر لكل إن شاء الله فعاليات المولد النبوي الشريف، وخاصة يوم الثلاثة بيوم حواجز المحبة. لبنان كلياته إن شاء الله حيكون عم بتعمل الفرحة بولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وحننقل إن شاء الله بالصوت والصورة هذه الفعاليات
1: من كل المناطق
0: إن شاء الله.
1: حلو.

0: اليوم. الله الله الله.
1: ورد اليوم الاثنين 4 ربيع الأول 1448 الموافق ل 17 آب 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ورد اليوم هو يا قوي يا متين. إذن يا قوي يا متين ألف مرة. من أسماء الله تعالى القوي أي التام معجزه شيء، والمتين هو الذي لا يلحقه تعب.

0: أسرة الإذاعة وزوجة أولادها وأهل القلوب البيضاء ولزهير فتوح وسيلفي اسمها معقولة هلا طلع سيلفي معي ما بعرف سيلفي مش سيلفيا سيلفي ناصر ما بعرف شو قصده أوكي. عم تقول تحية خاصة لحملة الديوان الخاصة بالمولد اليوم رح ينطلقوا إن شاء الله
1: نعم صحيح
0: كمان الوالد والدك حيكون معهم
1: إن شاء الله
0: يعني أنا بعرف كتير ناس رايحين بهالرحلة إن شاء الله هيك بتتيسر أموركم توصلوا بالسلامة بتدعولنا بالسفر وتدعولنا بالإسم لما توصلوا
1: قدي حلو أنه يقضوا أيام المولد النبوي الشريف بهالديار المقدسة إن كان بمكة أو بالمدينة ويعيشوا فرح المولد بأرض النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة متعة جميلة جدا ما تنسونا من الدعاء بدي صبح على كمان اللي عم يتابعونا على اليوتيوب كمان بتمنى عليكم أنه تكتبوا لنا من وين عم بتابعونا وأسماءكم بلال كمان بيصبح علينا تحياته لجميع العاملين بالإذاعة سنة كمان صباحكم مبارك سنة شهاب صباحكم مبارك بشهر ربيع الأول بتتمنى الخير وتحياتها لنادية بغدادي وبناتها رشا ورانا وعائلتهم ولكل مستمعي الإذاعة تحياتنا لإليك يا سناء وكمان بتتشكرنا على هالبرنامج اللي بيجمع الأحبة شكرا كتير لإلك
0: كمان تحية للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام الست أماني الحسين بتصبح علينا وبتقلنا كل عام وأنتم بخير صباح الخير أنا حضرت مبارح الاحتفال بسقاء البلاط نزلت من طرابلس هذه الرسالة من مين من عمر من طرابلس كمان سامر كراجة بيصبح علينا وعم بيقول عن حفل سقاء البلاط مبارح كان روعة
1: حقيقة كان احتفال رائع جدا شكرا للشيخ رمزي شاتيلة للشيخ مازن حبال ولكل القائمين على هالعمل الضخم تحياتنا لإلكم كمان تحياتنا للي كمان كانوا داير من دار المسجد والساحات بقلب بناياتهم كمان عم بيتابعوا الاحتفال لأنه غص الاحتفال ما شاء الله ما بقى في محل توقف فكمان كانوا عم يشاركوا على البلاكين تحياتنا لإلهم صباحكم بصبحكم بأنوار النبي عليه الصلاة والسلام تحية طيبة لإلكم كان احتفال سقاء البلاط رائع وأرجو الاستماع لأنشودة يا رايح المدينة سلم لي عن النبي إن شاء الله بنسمعها وياريت هيك تكتبوا لنا أسماءكم بتسهلوا علينا كتير العملية
0: عبد سرحان كمان بصبح علينا تحية للحاجة جمانة حباس عم تدعي لكل الرحيم بالعمرة اليوم بتيسير الأمور وبتخص بالتحية عائشة الأسمر وسامية وهنيدة وميرة ومنى كمان مها صباغ بتقول بتصبح علينا
1: تعرفت عليها لمها مبارح
0: حلوة
1: يعني مبارح تعرفنا على كتير أحداث منشوف المتابعات
0: شفت صورك على الجروبات
1: ما وصلوا لي وصلوا على الجروبات وما وصلوا لي
0: بعتينا على جروب القلوب البيضاء التقينا بإيمان بس علي ما كان
1: ايه مزبوط سألوني عن قلت لهم عندهم نشاط تاني فلذلك ان شاء الله هيك منكون دايما موجودين معكم بالافراح باذن الله
0: هلا ما عرفنا التقرير انتو ميام مع بعضكم
1: هلا هو هيك كان المقرر ما هيك كمان
0: شو
1: هو هيك المقرر فرجعت قلت لهم انه لا ميان هي اللي بدأت تعمل التقرير
0: بس لكن حلو مع بعض انتو ميان
1: انه حلو بس انه كمان حلو نشوف ميان باول تقرير لألا
0: اول تقرير ميان
1: يس هذا اول تقرير لميان دمشقية بالتابوة بكرة ان شاء الله باحتفال سقاء البلاط وتغطية لهيدا النشاط بدي صبح على سناء بتوجه تحياتها لنعيم ولزوجته مها وللميا مرعي ايضا لقلنا كمان بدي صبح على سيد هاني رشيد من صيدا على سيد سعد شاب وكمان بدي صبح على خالتي أسماء

0: النفس.
1: انا شو قلت لكم الخميس؟
0: قلت لكم حتشتي
1: هلا انه هذا حسب التوقعات ومراقبه الخرائط.
0: نعم. وزبطت معه العين.
1: زبطت شتت بفريا يعني كانه تقولي تشرين نحن حتى بالمناطق الشماليه صارت تشتت منيح
0: صح.
1: واليوم احتمال كبير ترجع تشتت بالمناطق الجبليه وبالمناطق الشماليه. هذا كله بسبب الطقس المتقلب اللي عم بيسيطر على لبنان بسبب المنخفض الجوي اللي هو فوق جنوب تركيا.
0: أيوة.
1: وهذا الشيء عم بيؤدي لتقلبات بالطقس خاصه مثل ما قلت مناطق الشمالية وبفاريا وبالجبال يعني على أنه يبقى الطقس متقلب حتى مساء الغد. ومن الأربعاء ببلش ترجع ترتفع درجات الحرارة يعني حيوصلنا كيف بدي أقول لك كتل هوائية دافئة حتأثر على لبنان بس مش حترفع كتير درجات الحرارة بس حنرجع نحس. هلا نحن بعدنا عم نحس بالشوب بس حنحس أكتر نرجع بالشوب مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة منتصف الأسبوع حسب التوقعات. درجات الحرارة اليوم على الساحل بين 26 بالليل و 32 بالنهار بين 20 و 36 بالبقاع وبين 22 و 28 فوق جبال 1000 متر.
0: أوكي ويبقى العلم عند الله.

0: تحية للمنشد علي عصري. كمان لينا عتاني بتقول مبارك للخريجات. ما حكينا عن التخريج التخرج مبارك.
1: ما شاء الله ما شاء الله. عن سينا. شو ولا عن شو بدنا نحكي؟ يلا احكي تفضل.
0: مبارك عم تقول لينا للخريجات مريم ليلات وإيفا طرباه. بدي أتمنى لبنتي ليان محمود رحلة عمره مباركة وإن شاء الله تروح وترجع بخير وعافية. نحن كمان بدنا نقول مبارك لكل اللي تخرجوا مبارح. ليلى عليوان عم تقول عم تعيدنا بمناسبة المولد.
1: بارك الله فيك. حقيقة بدي أتمنى لهم هيك إن شاء الله تكون بداية النجاح وهيدي بتكون خطوة نحو المستقبل. وإن شاء الله هيك كمان بتكونوا متفوقين بجامعاتكم. بدي أتشكر كتير المدراء والأكاديميين والأساتذة والمعلمات القائمين على هالنجاح الباهر لطلاب جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بشهادة البكالوريا تاني. وحقيقة تعبوا كتير الطلاب هني وأهليهم. فحقيقة بدنا نقول لهم الله يعطيكم ألف ألف عافية وبيكبر قلبنا بس نشوفكم هيك عم تتخرجوا بهالمحافل اللي كتير كبيرة.
0: بعد الفاصل قصة مثل شعبي يمكن رح تسمعوها لأول مرة. رح فاجئكم.
1: رجعتنا لهالفقرة يا علي قصة مثل.
0: ايه الصراحة وصلتني هيدي وصلتني هالمعلومات ما قدرت ما شارككم اياها.
1: اوكي. فبعد الفاصل كمان قراءة رسائل كفوا بعتوا.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم الكتير والنتيجة خير كبير.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
7: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت كامل.
8: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بنية عيداني ومقدم.

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
1: حاضر راكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.
2: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.
3: هذا البرنامج برعاية

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: ورجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكملين فقراتنا. تحية لمصطفى زياني، عم يطلب يعني ندعي بالرحمة لوالده هشام عبد المجيد زياني رحمه الله. أيضا تحية لسعد شهاب، غازية السيد بتصبح علينا بتقلنا كل عام وأنتم بخير، وبتطلب منا نقرأ الفاتحة للأموات المسلمين وبالأخص حمد السيد.
3: بدي صبح على مالك صباح، كمان بيتمنى لنا صباح الفل والياسمين لأجمل إذاعة، ولا كمان أحباب المشاريع تحياتنا لألك. كمان أسعد الله صباحكم بكل خير. كمان تحية خاصة للأستاذ علي من عيسى فاروخ، تحياتنا لألك.
2: تحية لعيسى فاروخ، لأنه أنا شفته بالأمسية،
3: تعرفت عليه،
2: بعرف عيسى بيبعث لنا من زمان بس اختفى، ما عم يبعث. قلت له شو القصة يعني،
3: أين أنت يا عيسى؟
2: خانق معنا يعني ولا شو الموضوع؟ خلصت أنا حصبح عليكم.
3: يسعد صباحك يا عيسى. كمان منى برازدي بتصبح علينا وأيضا بتتمنى لنا مولد مبارك، وفي كتير رسائل كفوا بعتولنا. بس قبل عنا خبرية اليوم،
2: خبرية اليوم خلينا نفوت فيها بسرعة لأنه هيك محمس لها كتير أنا.
4: خبرية اليوم،
2: اسمعوا هالخبرية.
3: تفضل.
2: هي قصة مثل شعبي بس ما حقلكن المثل هلا، حبلش بالقصة.
3: أوكي. كان في،
2: احنا
3: بدنا نحضر المثل.
2: نعم. هي بتنتهي الخبرية بالمثل يعني.
3: أوكي.
2: كان في خياطة بتعيش بحي القنوات الدمشقية، يعني بدمشق بسوريا، اسمها مرفت.
3: نعم.
2: هذه الخياطة كانت مشهورة كتير بمهارتها العالية بالخياطة، يعني لدرجة انه الناس كانوا يجوا لعندها من مناطق بعيدة حتى يخيطوا تيابن.
3: أوكي.
2: كانت كتير مشهورة انه هي كتير قوية بالخياطة.
3: طبعا.
2: وقتها بدأت توصل للشام لدمشق موضة جديدة من أوروبا، موضة فساتين مش موجودة بالشام، منها فساتين الأب السبعة. أوكي. الأب السبعة على شكل
3: نعم.
2: سبعة
3: نعم.
2: ومرفت هذه الخياطة الماهرة كانت أول وحدة عرفت تعمل هالخياطة.
3: أوه.
2: يعني رغم أنه هذه الموضة أجت من أوروبا، هي لقطتها وصارت تعملها وانتشرت.
3: نعم.
2: يعني هذه الموضة بالشام، وصاروا الكل يروحوا لعندها لمرفت ليعملوا الأب السبعة.
3: تمام.
2: قامت خياطات كتيرة من بعدها عرفوا يعملوها، وصارت يعني مين ما كان بيعرف يعملها. بعدها اجت موضة جديدة اسمها موضة أبة السبعة المزمومة، يعني المزمزمة. تعرفي يعني مزمزمة، هذه موضة جديدة كانت أصعب بالخياطة، وما كان كل الخياطات بيعرفوا يعملوا هيدي الموضة إلا مرفت. يعني ما حدا من الخياطات بالشام عرفوا يعملوا الأبة السبعة المزمزمة إلا مرفت.
3: أوكي.
2: فصار اللي بده هالموديل يسأل مرفت بتعمل السبعة؟ فكان الجواب ايه بتعمل السبعة
3: وزمتها.
2: هوني بدي صلح لي
3: هيدا المثل هيك بيقول.
2: ايه بتعمل السبعة وزمتها.
3: وزمتها
2: يعني. أيوة. بتعمل الأب السبعة وبتعمل الزمزمة لألها.
3: أوكي.
2: يعني زمزم. من هون بحسب الرواية الشعبية انتشرت العبارة بين أهل الشام عامل السبعة وزمتها، بس كتير بيقولوها غلط مثل ما قلتي هلا من شوي، ويختلط عليهم الأمر بين الزمة والذمة.
3: أيوة. عشان هيك بيقولوا عامل السبعة وزمتها، بس هي ما هيك، هي عامل السبعة وزمتها.
2: نعم. أيوة. بيوصلوا بهالمثل اللي بيقدر يعمل شغلات كتير وصعبة وهالخبريات. هذه كانت خبرية اليوم.
3: في ناس بيستعملوا بالعاطل كمان، بيستعملوا بالعاطل.
2: أنا ضبطتها وانت ما فيك بتضحك.
3: بدي أقولها.
2: طيب. بعد شوي عنا فقرة كتير حلوة هلأ مع إيمان، حتنضم لأننا بالستوديو القائدة. مين خبرينا أكتر؟
3: أوكي. إذن بدي أدعيكم هلأ تكونوا كتير لحتى تتابعوا معنا مقابلة حقيقة جدا مهمة وجدا شيقة، ولبناتنا الحلوين اللي بدكن بعد تلحقوا الصيفية بآخرة وتعملوا لهم نشاط كتير مميز، تبعتون على مخيم كشفة على الأصول، تابعونا بهالفقرة.

0: القائدة فادية.
1: أهلا فيك، صار صباحكم
0: وصباحك إن شاء الله. أول شيء بدي أقولكم أنه الكشفية مش بس أنشطة وانضباط، يعني نحن بس قلنا في عنا حلقة ما شاء الله، القائدة فادية كانت قبلنا، حقيقة كانت قبلنا بالحلقة، يعني الله يعطيكم العافية.
1: الله يشوفكم
0: على السوشيال ميديا عم نتابع هالأنشطة اللي كتير حلوة، ويعني هلأ في عنا مخيم كتير حلو، بدنا ندعي الأميات، بدنا ندعي البيات كمان، والولاد والبنات اللي عم يسمعونا يتحمسوا كتير منيح ويسجلوا الصبايا من أعمار محددة حتحكي لنا عنهم. شو بتحكي لنا عن هالمخيم قائدة فادية؟
1: أول شيء بدي قلك إيمان، يسعد صباحك صباح المشاهدين والمستمعين. تحية كمان لعلي.
0: نعم.
1: بدنا نحكي عن مخيمنا مثل العادي، يعني المفوضية العامة بجمعية مرشدات المشاريع عم بتنظم مخيم تحت عنوان مخيم الأثر وبشعار تعلمي قودي واصنعي الأثر.
0: يا عين حلو.
1: مخيمنا هو مخيم مهارات حياتية البنت بتكتسب من وراء مهارات وبتقدر تنمي قدراتها. نعم. وبتعززها تحت عنوان هيدا المخيم. هلأ مخيمنا بيضم محاور،
0: عشان هيك قلتوا الأثر.
1: نعم.
0: حتى تقدر تكتسب هول الأخبار كلياتهم وتترك أثر ببيتها وعيلتها ومجتمعها.
1: صحيح،
0: كتير حلو.
1: صحيح هيدا الشيء.
0: مين الأعمار اللي فيهم يتشاركوا معكم؟ أي أعمار حتاخدوا البنات والصبايا؟
1: هلأ أول شيء بدي أقولك أنه مخيمنا مفتوح، بابه مفتوح للمنتسبات لجمعية مرشدات المشاريع وحتى للي هن منن منتسبات للجمعية.
0: أيوة.
1: فأي بنت حابة أنها تخوض هالتجربة معنا بتقدر أنها تتواصل معنا، وأكيد في أرقام تليفونات وفي رابط تسجيل بتقدر تفوت عليه وتسجل.
0: من كل المناطق اللبنانية؟
1: بكل المناطق اللبنانية. حلو. بكافة المفوضيات على مختلف بمختلف المحافظات اللبنانية.
0: نعم.
1: بالنسبة للأعمار من عمر 7 سنين لعمر 21 سنة.
0: ما شاء الله.
1: نستقبل الفتيات بهيدا المخيم. بدي كمان،
0: وأكيد البرامج تختلف، يعني الفئات العمرية عم تحكي من عمر 7 سنين عمر كتير صغير لعمر الصبايا اللي هن ب21 سنة، برامجهم تختلف حسب أعمارهم.
1: صحيح. نحن بهيدا المخيم، هو مخيم عام ولكن بضم 4 مخيمات، كل مخيم لمرحلة معينة. هو ببلش مخيم للزهرات.
0: نعم.
1: مخيم للمرشدات ومخيم للمتقدمات ومخيم للجولات.
0: حلو.
1: ولكن هن هو بنفس المكان وبنفس التوقيت، بس بإدارة مستقل لكل مخيم ببرنامج لحاله. بتصور انه هالتجربة اللي حتخوضها الفتاة والشابة حيطلعوا منها بعنجد تجربة كتير غنية. المخيم كتير غني بفقرات،
0: كتير حلو.
1: محاور، حتى محاورنا فيك تقولي، يعني نحن اتطرقنا، بما انه بدي هيك اتطرق لموضوع ان شاء الله بنحكي عنه بعدين، بس بما أنه نحن بالمنتصف الأول من سنة 24 انضمينا للجمعية العالمية للفتيات للمرشدات وفتيات الكشافة.
0: برافو.
1: كمرشدات مشاريع. الله يبارك فيك.
0: حلو.
1: فالجمعية العالمية بتطلق سنويا برامج.
0: نعم.
1: فنحن كأعضاء كمان بننفذ هيدي البرامج، وبمخيمنا في محاور خاصة بهيدي البرامج، منا سيرف سمارت، منا الفري بينج مي، أنماط التفكير القيادي، بالإضافة لكمان محاور تانية حياتية، مهارات حياتية مثل الإسعافات الأولية، الصحة والتغذية، الصحة الجسدية، التدبير المنزلي، أعمال الريادة اللي هي كشفية وحياتية، يعني اللي
0: يعني هيدا اللي بدها إياه الأم. أنا أم وبعرف شو عم قلك.
1: نعم.
0: يعني هول الأشياء اللي عم تقوليهم هن اللي بحاجة لقلهم بناتنا.
1: صحيح.
0: لحتى نقدر ندعمهم، يمكن نحن بالبيت ما كتير بنقدر نعطيهم إياهم، أو يمكن بالبيت ما بتوصل الرسالة مثل لو حدا تاني عم يعطيها لبنتنا.
1: صحيح.
0: فلذلك حقيقة جدا مهمين هالعناوين اللي أنتوا عم تطرحوها. أكيد في مختصين بهيدول.
1: نعم.
0: المحاور اللي أنت عم تحكيهم، وأكيد في فريق كتير كبير عامل بهيدي الدورة، شو بتحكينا عنهم؟
1: هلأ مثل عادة جمعية مرشدات المشاريع بتقوم بهيدي الأنشطة، بيكون في فرق كتير كبيرة عم بتحضر لهيدي. نعم. لهيدا النشاط. بالنسبة لفرقنا عديدة. وأكيد مثل ما قلتي في عنا نحن قائدات مختصات وقائدات مدربات. ومدربات
0: ما شاء الله.
1: ومن هالفرق اللي كنت عم بحكيكي عنها، الفرق الصحية اللي هي بتواكب البنات

0: صحية يعني، وبتكون جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لأي طارئ بيصير. الفريق الإعلامي أكيد، وإن شاء الله نتشرف بوجودك معنا إيمان.
1: إن شاء الله حكون معكم على مدى 3 أيام، جمعة سبت
0: أحد، وحنحكي هلأ بالتاريخ وبالأيام.
1: بدي أعيش تجربة الكشاف، ما بس أنا، مش بس أنا على فكرة، أنا وبناتي، أنا سجلت بناتي بيرلا وجوري، وإن شاء الله حيكونوا معكم كمان مشاركين، حنعمل تقرير كتير حلو، حنستمتع بأنشاط الكشفية، حترجعوني للذي مضى، أنا كنت كشاف على فكرة.
0: أيوة
1: أنا وصغيرة.
0: كمان من الفرق اللي تواكب معنا التحضير هو الفريق اللوجستي اللي له كتير أهمية.
1: نعم.
0: يعني ببلش هذا الفريق بالتحضير معنا من قبل المخيم لأثناء بأثناء المخيم وما بعد المخيم، بيهتم أكيد بالتحضيرات، بيهتم بالحاجات اللي بيحتاج المخيم من أكل من منامة وكل شيء لوجستي ممكن نحتاجه بالمخيم، في له فريق لوجستي كمان بمواكبنا ومعنا على الأرض.
1: كتير حلو. شو الأنشطة اللي حتعملوها للولاد؟ يعني نحن عم نقول أنه جمعة سبت أحد أكيد عامرين بالأنشطة.
0: نعم.
1: كيف حتبلش أنشطتكم من نهار الجمعة؟
0: هلأ من
1: الجمعة بأي تاريخ خلينا نأكد
0: نحن إن شاء الله حيكون مخيمنا، حنستقبل الفتيات والشابات الجمعة ب 28 آب
1: إن شاء الله،
0: و29 السبت، و30 نهار الأحد مننهي مخيمنا.
1: نعم. الجمعة شو عندهم أنشطة؟
0: هلأ عند وصولهم، خليني أحكي بشكل عام عن
1: خلاص
0: المخيم.
1: خلاص ما كتير حنعطي أسرار.
0: أيوة حتى كمان بدي فاجئك لإلك.
1: إيه ما مطلوب أعرف كل شيء، أنا كمان بدي أتفاجأ.
0: صح. في عنصر المفاجأة.
1: صحيح.
0: من ضمن الأنشطة المحاور اللي حكينا عنها كمان في أنشطة داخلية وخارجية. منا زيارة القلعة، وهون بدي
1: قلعة بعلبك يا جماعة.
0: نعم.
1: مش أي قلعة.
0: نعم. وهون بدي أشير لموضوع أنه زيارة قلعة بعلبك ما بتكون مجرد زيارة بياخدوا فيها البنات صورة وبيتفتلوا شوي وبيظهروا منها، لا، نحن بيكون معنا فريق كدليل سياحي بيشرح للفتيات كل مجموعة بمجموعتها وبحسب كمان الفئات العمرية، بيشرح لها عن هالمعلم الأثري الثقافي.
1: نعم.
0: القديم بلبنان.
1: نعم.
0: عندنا غير القلعة في رحلة لمسبح، في سهرة النار أكيد، اللي
1: حتعملوا لنا سهرة نار
0: أكيد اللي الكل منقرة، يعني
1: حنولع نار ونتحلى حبات
0: وحناكل بطاطا مشوية.
1: طب في كل يسجل ولا حتعملوا مخيمات تانية؟ هلا هيدا خاص للبنات.
0: نعم.
1: نعم. انطروا شو حيعملوا لكان جمعية كشافة المشاريع أيضا، بركي هلا رجال حبوا ينضموا.
0: أكيد في أنشطة لإلنا، يعني هي متتالية بتجي، بس هيدا المخيم عادة منسويه سنويا، مخيم الصيفي السنوي.
1: نعم.
0: هالسنة ل 26، هلأ سنة الماضية ما قدرنا أنه نسوي بسبب الظروف اللي صارت.
1: صحيح.
0: بس متحمسين كتير.
1: نعم.
0: ومتشوقين كتير وناطرين اليوم اللي حنستقبل فيه الفتيات بمدينة الشمس بعلبك، وبدنا ندعيك وندعي كل الفتيات انه يتسجلوا بهيدا المخيم.
1: كيف بدهم يتسجلوا؟ هات لنشوف. نعم. ركزوا كتير منيح،
0: عندنا ارقام تليفونات، نحن من وقت ما اطلقنا الحمله الدعائيه للمخيم.
1: نعم.
0: اطلقنا كمان مع رابط للتسجيل بيقدروا يفوتوا عليه، واذا في اي استفسار او بدهم يتواصلوا مع حدا ليستفسروا عن المخيم بيقدروا يتواصلوا على هيدي الارقام اللي هي موجوده بكافه المحافظات.
1: حلو.
0: يعني احنا موجودين بست محافظات بلبنان، وفي ارقام لكل محافظه بكل منطقه حدا موجود فيها بيقدر يتواصل، وحتى لو كان في اي حدا حابب يتواصل على اي رقم هو بيشوفه يعني بيقدر انه يتواصل عليه. فبيقدر يتواصل عليه.
1: تمام. في شي رقم هيك هلا نقدر نحطه على الهواء لحتى لما بيسمعوا الحلقه ويرجعوا يفوتوا على اليوتيوب يحضروها نقدر نقوله هلا، ولا كل واحد بده يرجع لمركز معين؟
0: هلا هو
1: متابعكم على السوشيال ميديا.
0: نعم.
1: كمان
0: انا هيدا اللي كنت بدي اقوله.
1: نعم.
0: متابعه صفحتنا على السوشيال ميديا، لانه نحن اطلقنا.
1: نعم.
0: حمله دعائيه مستمره من هون ل بداية المخيم، حتى أثناء المخيم حيكون في إلنا دعايات وفيديوهات و
1: كتير
0: أمور يعني إعلامية حتنزل على صفحاتنا. فبنتمنى من الكل أنه يتابع صفحات جمعية مرشدات المشاريع على الإنستغرام والفيسبوك، وأكيد في أرقام تليفونات ورابط التسجيل موجود هناك للي بيحب يسجل.
1: صحيح تمام، لكن بيتابعوكم إن شاء الله وبيقدروا بيسجلوا. شفتي ونحن الشباب ما في إلنا مخيم،
0: بلا
1: يلا جايين على الطريق، بدنا نتابع جمعية كشافة المشاريع. طيب إذا إن شاء الله كل حدا هلأ عم يسمعنا بيتواصل معكم وبيسجل ولاده، بنوعدكم إن شاء الله بأنشطة كتير حلوة. والأم بالآخر يعني حتقلكم شكرا أنا أكيد، لأنه بنتها حتصير تعتمد على حالها، تساعدها بأمور بيتية، حتى يمكن ترتب غرفتها، بتتعود على النظام، بتتعود على أمور تانية، يمكن مدلعين زيادة هالبنات بالبيوت عم بيكونوا، أنتوا لا حتورجون حياة الكشاف بس بطريقة هيك كتير حلوة.
0: هلا نحن كان لنا تجربة بعام 2019 بصيف كمان 2023. كمان مخيماتنا كانت مهارية، مهارات حياة، فكان في صدى للمخيم من بعد المخيم من الأهالي، كان في صدى كتير حلو. مثل ما كنتي عم تقولي كانت البنت معتمدة يمكن على أمها بأمور صحيح. بغالب أمور البيت، فكان في هيك فيدباك عن المخيمات اللي عملناها، كان صداها كتير حلو الحمد لله.
1: الحمد لله. القائدة فادية النابلسي مفوضة تنمية وخدمة المجتمع في جمعية مرشدات المشاريع، أنا بدي أتشكرك كتير، وقلنا لقاءات أخرى بإذن الله، نلتقي يوم الجمعة بإذن الله ببعلبك بمدينة الشمس، وبعد عندكم لقاءات أخرى عبر أثير إذاعة نداء المعرفة لنحكي إن شاء الله بالتفصيل أكثر وأكثر. بديك نقول أمتى؟ الأربعاء؟
0: منقول الأربعاء إن شاء الله.
1: الأربعاء إن شاء الله.
0: بدي أتشكرك.
1: تابعونا ببسمة أمل مع الزميلة رولا مكداشي لتعرفوا أكثر وأكثر عن هالمخيم. شكرا كثير لك قائدة.
0: شكرا لك، شكرا لك ولأسرة الإذاعة، ومولد مبارك إن شاء الله على
1: كل
0: الجميع.
1: كل عام وأنت بألف خير. بارك الله فيكي.

0: حأقرأ شوية رسائل سريعا قبل ما أفوت بسؤال اليوم. سارة عماش, أحلى صباح للجميع, صباحه يعني. تحية لأسرة الإذاعة, تحية خاصة للقلوب البيضاء. بدي أقول لعائشة الأسمر الله يسهل لكم السفر على العمرة وتروحوا وترجعوا بالسلامة. كمان صباحه معكم المربية مي شميطلي. بدي واجه تحية لضيفة البرنامج الأخت فادية, وطبعا لكل أسرة الإذاعة. بدي كمان يعني شو عم تقول كمان؟ بشوش علي دائما على الهواء.
1: ليه يعني بتعملون هالخبر؟
0: ما بعرف. يعني عم تثني على جهودها ونشاطها وصبرها. دائما هي السباقة عم تقول, وحقيقة هي الشخص المناسب بالمكان المناسب.
1: صحيح, تحياتنا لها. كمان بدي صبح على القائدة سمر سيف الدين, تحياتنا لك, وأيضا للقائدة جمان الله, تحياتنا لكم جميعا. صباح الخير إيمان وعلي من القابلة القانونية هبة عيتاني. أنا انبسطت كتير ست هبة أني شفتك مبارح بالاحتفال. كمان بدي صبح ست نادية بغدادي, أهلا وسهلا فيك ست نادية, وتحية لرفيقتها سناء شهاب بتصبح علينا كمان, وبتصبح أيضا على زوجة وبناتها وأحفادها وإخواتها هدى ومحمد خضر ربيع وناهدة. كمان بونجورين, كيفكن اليوم محمد بغدادي؟ كمان يسعد صباحك, أهلا وسهلا فيك.
0: يسعد صباحكم, تحية طيبة للجميع من مريم بلاق. عم تعيدنا بمناسبة المولد. تحية لكشافة الأنوار فوج جبل لبنان ولكل قائد من جمعية المشاريع, وبتهني كل الرايحين إلى العمرة بشهر المولد. وبتحب تسمع وديلي سلامي يا رايح للحرم.
1: الله
0: يعني سمعنا إياها وفوت لنا دغري بسؤال اليوم.

0: سؤال اليوم.
1: طيب سؤال اليوم هلا غيرته
2: ليه؟
1: هيك ما بعرف
2: حسيت هيك.
1: أعطونا أفكار لترويقة غريبة ومفيدة.
2: جيعان علي. لا بيسألك أسئلة جيعان
1: صراحة. لا كنت حاطت السؤال بكرة فبدلتهم هيك. ما بعرف
2: أفكار لشو
1: أفكار لترويقة. ما قلت
2: لترويقة.
1: ترويقة غريبة ومفيدة.
2: غريبة هيها. أوكي.
1: بدنا شيء غريب, بدنا شيء يعني مفيد وغريب. ترويقة. بعطونا أجوبتكم على 0166760202. خلينا نشارك الأفكار.
2: أفكار لترويقة غريبة. ونحن أنجع عم نطبخ بدنا نفكر بأفكار غريبة.
1: بحب أنا الصبح هيك بحط زيت أمرار بكاسة زيت زيتون وبصير بسقط الخبز فيه وبكلة رائعة. طيبة جدا
2: ومفيدة. طيبة كمان
1: أكيد. بس صح. مثلا للمعدة يعني بحسها يعني بتغلف المعدة هيدي على الصبح. حلو. طيب يلا بعطولنا أجوبتكم خيانة تشارك الأفكار مع بعضنا.

0: طيب وبلشت الأجوبة توصلنا. الشيخ سعيد عبد الهادي مصبح علينا وعملنا دبس وطحينة أو عسل وقشطة، يعني عسل وقشطة الصبح،
1: عسل وقشطة
0: زعري يعني. نزار دبوس وأجوبته الغريبة عجيبة دايما الروستو مشاوي،
1: لا قولوا
0: وفيق لكم بكير اليوم.
1: ايه برافو، منيح منيح انك شيء بكير، برافو.
0: نعم.
1: ترند الفليفل المحشية لبني وبطاطا وتشيبس،
0: شو عم يصير يا جماعة؟
1: هيدا الترند عرفته، بيجيبوا الفليفل الحلوة وبيحطوا بقلبها لبنة وبيحطوا هيدا التشيبس اللي كتير حر، ما حنقول اسمه
0: الصبح
1: اللي ما بخلي بناتي ياكلوه. ما شرط الصبح هذا بياكلوا انت ما كان يعني،
0: بس عم نقول نحن افكار ترويقة كمان،
1: نحن عم نقول ترويقة
0: يعني هالترندات. ما بعرف، بحس كل شركة مثلا عبالها تروج لبضاعتها،
1: يلا بتعمل شي
0: يلا
1: ترند،
0: يلا بتحكي مع هول المخفيين وراء الكواليس انه يلا روجولنا على السوشيال ميديا، سوقولنا بطريقة غير مباشرة لهالمنتج وبتبلش يعني كل فترة عم شوف شيء
1: من السوق بالآخر. ايه يعني عرفت وقت البيستاشيو مثلا،
0: مثلا بيستاشيو، بعدين الورعنب بزيت، المعلبات الورعنب بزيت
1: صح،
0: بعدين السردين العلب السردين،
1: ايه لانه في اساس دايت السردين.
0: ايه هلا اللي عم تقولي عنا الفليفلي مع هذا التشيبس، يعني خلص يعني صارت واضحة القصة،
1: واضحة. ايه خلص عرفنا الاهداف كشفناهم.

0: رجاء يا رجاء أين أنت؟ بدي صبح على ست رجاء منصور، تحياتنا لإليك، مع صورة لترويقة حلوة وطيبة
1: ملعبها. ست رجاء ملعبة الترويقة.
0: يا عين أحبك الله، بارك الله فيك، تحياتنا لإليك. أنا ببسط بس تراسلينا، ما تقطعينا، خلص كل يوم بعد،
1: يعني مش بس بالمناسبات. طيب أم الحسن أبو الخدود عم تسلم على القائدة فادية وبتقلنا مولد مبارك إن شاء الله. كمان مكدوس وشاي فاطمة الحمصي،
0: طيبة.
1: مرحبا فاطمة البركة. بس هيك مرحبا،
0: بس مرحبا، أهلا وسهلا فيك ست فاطمة، أثبتت وجودها جيد. كمان بدي أقول لكل اللي عم بيتابعونا على اليوتيوب، كمان هن فيهم يشاركوا بسؤالنا لليوم، أفكار لترويقة غريبة ومفيدة، فيكم تراسلونا على 01-66-76-02 واتساب مع اسمكم ومن وين عم بتابعونا. كمان فيكم تتركوا إجابتكم في التعليقات.
1: اليوسف السيد بيقول ترويقة غريبة الفلافل. بالنسبة شفتي، بالنسبة لنا هي غريبة كتير انه الواحد ياكل فلافل،
0: هي بتاكلها على الغدا وبتبقى لتاني يوم.
1: نعم. بتعرف انه بمصر بتروقوا فلافل بيقولوا لها طعمية،
0: فولو طعمية.
1: الطعمية هي الفلافل عندهم وبتروقوها. أيوة. يعني هذه عندهم اياها ترويقة. طيب
0: رشتا وجاتو ولا رشتا، عرفت الرشتا هيدي الطبخة اللي بنعملها بالشتاء،
1: فيها
0: معكرونة وعدس وكذا
1: وهيك،
0: وجاتو هو بيكونوا البواقي من قبل بيوم، جبنة تروقن الصبح. بعرف كتير ناس على فكرة شو طابخين قبل بيوم بيقوم بتروقن الصبح أو على السحور برمضان.
1: طيب قال إذا بتكون تبقوا شبعانين كل نهار كله بيض مع جبنة وحبش.
0: صباح الخير لكل أسرة الإذاعة، تحيات للجروب أيضا، تقبل الله طاعاتكم، أهلا وسهلا فيك مرفات. ندى شماس كمان تحياتنا لإليك. أبو حسين عيتاني تحياتنا لإلك، يسعد صباحكم وصباح المستمعين، وتحية من أم حسين لباسمة، وبتقلا ناطرينكم ترويقة بتنجان مقلي. أيوة، يعني في عزيمة، وعم بيقول لك كمان أنه الترويقة بتنجان مقلي
1: عزيمة لقلنا،
0: عزيمة لجارتهم.
1: معقول أنا
0: أم حسين عم بتوجه لجارتها باسمة، قالت لها ناطرينكم
1: على
0: وصل على هوانا.
1: طيب عم بيقولونا جربوا الفليف اللي حطوا بقلبها لبنة وزيت وصماء ونعنع وبندورة،
0: كل هول
1: ودوقه.
0: أيوة
1: يعني
0: بتصير جبنة وشاي. الحاج علي شحيمة عم بيقول جبنة وشاي طيبين. صباح الخير للجميع، وبيخص أهله بتركيا وأسرة الإذاعة، وبدو أنشودي عن المدينة المنورة، وسلامي للشيخ عبد الرحمن عماش والشيخ محمد الأخرس والشيخ الدكتور نبيل الشريف وأيضا الشيخ محمد شحيمة. تحياتنا لكل اللي ذكرتهم.

0: بدي صبح على ست فاتن نابلسي اختل القائدة فادية النابلسي، يعني القائدة فادية بجمعية مرشدات المشاريع، ست فاتن نابلسي بفريق المشاريع للإنشاد الديني. تحياتنا لكم على جميع جهودكم. كمان بدي وجه تحية كتير كبيرة ليلي بيشاركونا أفراحنا النوبة الرفاعية. حقيقة بكل احتفال بيكون لهم هيك مشاركة كتير حلوة، وبتلاقي القلوب قبل العيون ناطرة ليطلوا علينا ليفوتوا علينا بالابتهالات، بيعملوا جو كتير حلو لا سيما بالاحتفالات والمناسبات الدينية. فتحية كتير كبيرة أيضا لفريق النوبة،
1: يعني وعلى رأسهم الحاج أحمد
0: دوغان. تحياتنا له أكيد.

0: الله الله. بدي صبح على الحاج محمد الدغيلي، تحياتنا له ولابراهيم ولكل عائلته الكريمه.
1: كيف بدي اقول لكم، في مشاعر كثير جايين من ويك اند مليء بالنشاطات بالمولد، قديه فرحتونا بهالويك اند، فقاعدين عم نوزع
0: تحيات
1: وبعدين
0: هذا لسان حال الناس والمتابعين كمان، يعني ما نحن كمان شريحه من المجتمع.
1: بدي احكي عن الحاج ابو عمر محمد، الحاج محمد الدغيلي. يعني انا كنت بامسي نهار السبت، بتعرفي نحن الصحفيين نوع من الرائب،
0: صح،
1: تفاصيل
0: تفاصيل التفاصيل
1: تفاصيل التفاصيل حس يعني لاحظت كيف الحاج محمد بيدعم كل حدا بالفريق على يعني على المسرح. نعم. يعني كل منشد بده يقوم دوره بيعطيه كلمة حلوة
0: حلو،
1: مثلا بقول له يعني بشجعه، بتلاقيه عم بشجع من قلبه سبحان نعم. الله، هذا الشيء اللي لاحظته. بقول له نحن اشتقنا له كتير هيك نسمعه نعم. لايف
0: صحيح صحيح. وبدنا نصبح كمان على خالد عجيني وايضا على والده الحاج بلال، تحياتنا لكل المنشدين ولكل عيالهم، والله يقويهم ويعطيهم الف عافيه.
1: الحاج ابو علي بيضون،
0: الحاج ابو علي بيضون اكيد ساعدني كثير امبارح بالتقرير.
1: نعم.

0: الأمين.
1: طيب لنرجع لموضوع الترويق. معيسى عم تقول معيسى قال نحن بعكرنا كنا نتروق الفلافل على الساعة 7 الصبح ولما تزوجت على بيروت نزلت اتروق على 12 تفاجأ وقال لي بكير يا مدام
2: بكير يا مدام تخيل. اوكي كمان بعدنا مكفيين بترويقة غريبة ومفيدة. في ناس بتتروق بقلاوة بالخبز.
1: صحيح
2: بقلاوة بالخبز
1: حكينا عنها كثير نحن.
2: طيب المسبحة منيحة بتمشي ترويقة ما بتمشي بتمشي والفتة كمان ايضا.
1: طيب منى كريم بتقول صحن كشك وصحن مكدوس صحن لبنة صحن جبنة فرنجي زيت زعتر شاي يعني الترويقة التقليدية. كمان بدي وصل تحية لبنات اختي عم تقول اليوم ان شاء الله رايحين على العمرة. لين راما تروحوا وترجعوا بالسلامة.
2: رشطة بحليب او مأمونية مع جبنة شلال وهي عبارة عن سميد ومي وسكر وسمنة سج وما انا حبس شو هالأفكار الحلوة. الهام دمشقية كل عام وانتو بخير احبابي ايمان وعلي. الترويقة جبنة حلو مقلية مع حامض ما مجربتها مع حامض انا.
1: شو هي جاية
2: الجبنة الحلوم اللي بيقلوها وبيطفوها بحامض كتير طيبة بدنا نجربها بدنا نشوف قد ايه طيبة. ست ام احمد مصولي تحياتنا لك اسعد الله صباحكم كل عام وانت بألف خير. تحياتنا لك ست ام احمد مصولي. كمان صحن سلطة بتتألف من فليفلة كبيس مع بندورة بصلة كبيرة زيت زيتون ملح وكمون سلطة على الترويقة حلو
1: ممكن. طيب القائدة ميرنا برجاوي بتوجه تحية من القلب لجمعية مرشدات المشاريع وجمعية كشافة الأنوار ترويقة العصيدة. العصيدة
2: طيبة نحن كنا نقلها حريرة هيدا طحين وزبدة وشوية مي وتحط لها على وجه صنوبر
1: بفتكر العصيدة بصيدة
2: الله يرحمك يا أمي كتير طيبة
1: على وجه سمنة وصنوبر. طيب
2: نعم
1: عنا بطرابلس الخبز الأسمر المحمص من سمين إحنا نخالي مع لبنة وزيتون وبندورة خيار وفلافل والقريشة ترويقة طرابلسية حولوا لعنا
2: صحتين وهنا قريشة وعسل طيبة طيبة كتير. زبدة مقلية زبدة مقلية شو يعني زبدة مقلية
1: تصير مي الزبدة صح
2: تنالها مقلية منغمس فيها الخبز يعني. أحلى تحية لفريق صباح المعرفة يعطيكم العافية مولد مبارك من صفي ناس صلوح تحياتنا لك فاتنا بولسي يسعد لي صباحكم إيمان وعلي وتقبل الله طاعاتكم. أهلا وسهلا فيك ست فاتن.

0: محمد مومني بيقول طريقة طيبة كتير الكشك مع البصل المشوي. كمان أحمد بيقول بما أنه أنا ابن المينا ما في أطيب من ترويقة السمك. تخيلوا كون بالصيد كل
1: الليل ترويقة سمك؟
0: بعرف يعني ترويقة؟ عم تسمعونا قصص غريبة الصراحة.
1: أنت هيك بدك علي يعني. أنت بدك ترويقات غريبة تفضل.
0: تخيلوا كون بالصيد كل الليل وجايب كم سمكة كبار بتحطهم بالفرن ويا عين
1: الله أنا ما بيكل سمك. بس أنه غسان بغدادي بيقلنا بعد ما سمعت هيك ترويقات بطل بدي أتروق.
0: لا
1: بطل بدي أتروق إنه كتير غريبين
0: غريبين طبعا. طب سبحان الله بيقولوا عيش كتير.
1: اي نعم بيعيش كتير ممكن يشوف كتير.
0: نعم لك أنا
1: اوكي
0: اللي عم ياكلوا البوزة بالخبزة فعلا شفت هذا الترند تبع الكرواسون بقصوها من فوق بحطوا البوزة بقلبها من جوا وقال بصير بياكلوها. ايوه
1: سبحان الله كرواسون عجبني ولا شوكولا
0: أو لا سيدة سيدة
1: سيدة
0: نعم
1: هادية هادية صندق لي صبح على هادية ساندويش لبني وتشيبس.
0: طيب بعد الفاصل قصة وعبرة وضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحم.
2: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان، وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات، مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333129.
4: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.
5: هذا البرنامج برعاية

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكملين بفقراتنا. سريعا خلينا ننتقل لفقرة قصة وعبرة ونسمع من إيمان، ومن بعدها بناخد اتصالنا مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

0: يروى أنه هناك رجلا تغيرت حياته في زمن يسير تغيرا عجيبا، فصار يحفظ القرآن بإتقان بعد أن كان يشق عليه، وأصبح له ورد طويل، أي وظيفة يقوم بها من كتاب الله بعد أن كان هاجرا له، وأقبل على الصلاة بخشوع، وظهرت على وجهه سكينة الطاعة ونور التقرب إلى الله. فسأله أحد الأشخاص يوما: ما السر الذي بدل حياتك؟ فقال: ما لازمت شيئا بعد توفيق الله أنفع لي من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه: يا علي، سل الله الهدى والسداد، رواه البزار والنسائي. فجعلت دعاء اللهم اهدني وسددني وردا لا أتركه، أرددها عشرات المرات في اليوم والليلة، فرأيت من آثارها في ديني ودنياي ما لا أستطيع وصفه. ولعل كثيرا من أبواب الخير لا يفتح بالمجهود وحده، وإنما يفتح أولا بالهداية والسداد، فإذا أعطاك الله إياهما ساق إليك الخير من حيث لا تحتسب.
1: لنحكي أكثر عن هالقصة والعبرة منها بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبهذا البرنامج الطيب والمتابعين، الله يجزيكم عنا كل خير وينفع بكم.
0: أهلا وسهلا بكم شيخي.
1: تفضل شيخي.
2: بسم الله، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ونحن في الشهر المبارك إن شاء الله، شهر ربيع الأنوار، نذكر هذه الفائدة من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وصيته النبي لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. ولكن قبل أن أذكر شرح الوصية وكلام النبي والدعاء، نذكر في القصة المذكورة أن هذا الرجل أخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله. من الأسباب التزام أوراد، والورد كما قالت الأستاذة إيمان وظيفة، شيء أنت تلتزمه من غير إيجاب لما لم يجب، إنما تلزم نفسك تلتزم به صباح مساء عقب كل صلاة ونحو ذلك، وهذا لا مانع شرعا منه، وفيه أسرار وأنوار، وبعضه يكون واردا في الحديث وهذا من أعظم الأذكار والأوراد، وبعضه يكون من مجربات الصالحين التزام عدد معين، وهذا كذلك لا بأس به. ولذلك كان العلماء يذكرون الدعاء باللفظ الوارد هذا أحسن، يعني أن نستعمل أوراد فيها دعاء ورد في القرآن أو الحديث أحسن من أن أكتب أنا دعاء أركبه من عبارات لم ترد لا في القرآن ولا في الحديث، ولو كانت موافقة للقرآن والحديث. هذه الحادثة سبحان الله بتذكرنا بأمور كثيرة، منها التوكل، ومنها معنى الوصية التي أوصى النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام عليا بها. لكن بدي نبه أن كثيرا من الأحاديث التي تبدأ يا علي قل كذا، يا علي افعل كذا، كثير منها لم يثبت، لذلك تحتاج إلى تتبع العلماء والحفاظ وماذا قالوا فيها، حتى قيل إنها بلغت آلاف الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأ أولها يا علي. ثانيا، هذه الوصية لها روايات، منها في مسلم، ومنها الرواية التي ذكرتها الأخت إيمان. في مسلم ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل اللهم اهدني وسددني، وتتمت الرواية واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. ما معنى هذا الكلام؟ الواحد منا كل يوم في الصلاة بيقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب نحن على الإسلام والحمد لله، ليه عم نطلب من الله الطريق المستقيم أن يهدنا هذا الطريق مع أننا عليه؟ وهنا العلماء ذكروا أن المراد من هداه الله للإيمان للإسلام لدين الأنبياء يطلب الثبات. فإذا أحيانا يكون طلب الهدى طلب الثبات عليه، وهذا من أعظم ما يحتاج إليه، بل أعظم نعمة يؤتاها العبد الإسلام، وأن يختم له على ذلك. إذن الطريق الصحيح أن أسير فيه هذا هو السداد وهذا هو الهدى. قد يعرف الإنسان أحيانا الخير لكن لا يوفق إليه، لا يصل إليه. ما كل إنسان عرف الحق اعتقده، ما كل إنسان وفق يعني خلق الله فيه القدرة على أن يكون على الحق. فإذا لما قال له هذه الكلمات القليلة لكن حوت معاني عظيمة، الهداية من الله لا شك، والإنسان كما يسعى بالأرزاق وهذا من الله يسعى بالهداية في بيوتنا، في أبنائنا، في عملنا، في صداقتنا، في قراراتنا، في كلامنا، حتى في غضبنا وفرحنا نحتاج إلى الهدى. كيف يعني؟ أن نوفق أن لا نعصي الله وأن لا نقع فيما لا يرضى الله تعالى به. فإذا الإنسان إذا سئلت ما الهداية، تأتي بمعنى تعريف الإنسان غيره طريق الحق، وتأتي بمعنى التزام الحق، وتأتي بمعنى خلق الهدى، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. لذلك كان في دعاء مثلا نقول فيه أرنا الحق حقا، هذا من الهدى. فإذا السداد، قد يظن البعض أن السداد غير الهدى، ولكن العلماء ذكروا معاني زائدة، يعني السداد المشي على طريق الحق والهدى، ولكن السداد فيه شيء زائد على ذلك، وهو أن يكون أكمل الهدى. يعني الرامي، لذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام أذكر بالسداد سداد السهم، لأن الرامي لا يكفي أن يكون يريد إصابة الهدف أو مكان الهدف، بده يعرف كيف يوجه الهدف حتى يصيب الهدف. إذن السداد أن يعرف الخير فقط، لا، إنما أن يمشي على الخير وكيف يصل إلى الخير وكيف يثبت على الخير، وقد يكون بعد ذلك مدافعا عن الخير ومدافعا على الحق. إذن الهداية والسداد بمعنى واحد، لكن أحيانا فيه معنى زائد. طيب، هل النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه لواحد خامل غير مشهور من الصحابة؟ لا، أوصاه لعلي. طيب، علي من أفضل الصحابة وأعلم الصحابة وأشجع الصحابة. فإذا هذا بدل أنه لو كنت أنت بتعرف، ولو كنت أنت صاحب خبرة، ولو أنت مصيب بكثير من الأوقات، دائما اطلب التوفيق من الله والسداد وأن يوفقك للصواب. كذلك الإنسان أحيانا الهداية ليس فقط في الإيمان، دونها يعني في أعمال توفق إليها أو لا توفق. يعني في أعمال الإنسان مثلا، هل يربي تربية الأولاد تربية بما يوافق الشرع؟ فيسأل الله أن يكون يرزق الهدى في تربية الأولاد، في انتقاء الصديق، في انتقاء النصيحة، في الزوجة، وهكذا. إذن السداد بيدخل فيه أمور كثيرة. مثاله البار لوالديه، شو بنقول عنه؟ مسدد للبر، يعني وفق أن يكون بارا. فهل مثلا الإنسان إذا كان صار إشكال، كله إشكال يعالج بالصراخ والضرب؟ لا، بعض الأوقات قد يحتاج، فأسأل الله أن يوفقني أن أعالج هذا بالهدى. شو يعني؟ والسداد، أن يوفقني أن أعالج هذا الأمر اللي أنا بصدده بطريقة توافق الشرع ويحبها الله تبارك وتعالى، أو الأكمل في هذا الموضوع. كيف يعني؟ أحيانا نخير بين أمرين، هذا خير وهذا خير، لكن واحد منهما أحسن، ولذلك لجأنا إلى الاستخارة كما علمها النبي عليه الصلاة والسلام والاستشارة. والإنسان منا لما بده يتكلم، لما بده يعمل، لما حتى الاعتقاد، الأحسن أن يعمل الأحسن. الله تعالى يقول في القرآن وقل لعبادي، يعني هذا أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أمته يقول التي هي أحسن. فإذا حتى بالقول في حسن وأحسن، فدائما أنت تبحث عن السداد الأحسن الأكمل. متى تقول؟ كيف تقول؟ أمام من تقول؟ بأي نبرة تقول؟ أحيانا الصمت هو العلاج، أحيانا السداد أن تسكت، كما قال النبي من صمت نجا. فإذا الأمور اللي هي داخلة في هذا الحديث كثيرة. الإنسان منا قد يكون مثلا يريد تربية ولده، فبالغضب صرخ عليه، ضربه إلى آخره بغير المطلوب، فابنه بدل أن يصطلح حاله ابتعد عنه وانعوج وسلك مسلكا آخر. إذا لم يوفق هذا الإنسان ولم يسدد في طريقة علاج ولده. إذا نحن بحاجة إلى هذه الوصايا النبوية قبل أن أدخل في نقاش قل اللهم اهدني وسددني، قبل أن أدخل في عقاب إذا كان في عقاب لمن يعاقب قل اللهم اهدني وسددني، قبل أن أدخل في شركة في تجارة قل اللهم اهدني وسددني، في زواج في خطبة. ولذلك كان الشيخ نزار رحمه الله عليه، واللي نحن بهالشهر دائما نتذكره، ونحن نتذكره في كل أيام يعني السنة رحمه الله عليه، لكن هذا الشهر الذي اغتيل فيه ونال الشهادة إن شاء الله عند الله ترتفع درجاته، آمين. الشيخ نزار كان حتى بالخطبة كان لما يجي واحد يسأله بدي أخطب شو يقول له؟ أريد الخطبة، أريد الزواج، أريد كذا، يقول له أدخل بنية حسنة، لأن النية الحسنة تساعد أيضا في أن يتيسر هذا الأمر الذي أنت تدخل فيه. إذا الدعاء إلى الله، اللجوء إلى الله، هذا فيه تربية من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أنا بدي سهل المعنى اللهم اهدني، شو يعني كأني عم أقول ماذا؟ إذا أنا بدي سهل المعنى لولد صغير مثلا يفهم المعنى، يعني يا الله دلني على الخير، بعبارة تانية أريني الحق حقا وارزقني أن أكون عليه، لأنه قد يراه ولا يرزق أن يكون عليه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. إذن هذا كله داخل تحت هذه الوصية النبوية الشريفة الكريمة لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. الله تعالى يوفقني وإياكم لنعمل بوصايا سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وأن نتناصح فيما بيننا دائما، وأن نعمل بما تعلمنا، وأن نخلص النية، هذا سبيل الخلاص. ونسأل الله حسن الختام، آمين.
1: آمين.
2: الله تعالى يوفقنا وإياكم ويبارك لكم، وبهذه الإذاعة الطيبة المباركة اللي دائما نذكرها في الخير وبالخير، لأنها دائما تذكر أحبابنا بأمور كثيرة، ليس فقط نسمع درس عابر، إنما كل درس فيه فوائد، يعني الواحد منا لا يحصي خيرات هذه الإذاعة المباركة مع المدائح اللي بتذكرك بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن، وبفوائد كثيرة. يعني إذا واحد بده يعمل حلقة بس هيك برنامج يعدد شيء من خيرات هذه الإذاعة ومتابعة هذه الإذاعة، فأنا بنصح المتابعين اللي عم يسمعونا الآن أن يدلوا غيرهم ليتابعوا هذا الخير، فالدال على الخير كفاعله. وبارك الله فيكم ولكم، وأحسن الله إليكم.
0: بارك الله فيكم شيخي الشيخ الدكتور طارق اللحام، شكرا كثير على هالكلام الطيب، وأكرمكم الله، لنا لقاءات أخرى بإذن الله.
2: إن شاء الله، مع السلامة.
0: في أمان الله. مع السلامة. وفي تحيات كثير كبيرة لكم فضيلة الشيخ من المتابعين، بارك الله فيكم.
2: الله يغفر لنا ولهم جميعا.
0: آمين. آمين.

0: حقنا برامج اليوم.
1: بدي أذكر ببرنامج زميلتنا ريما كريدية نغم الصباح اليوم بإذن الله بتمام الساعة 10 إلا ربع صباحا بتوقيت بيروت، حتى بفقرات عديدة مع زميلتنا ريما ببرنامج نغم الصباح. وكمان زميلتنا ميان دمشقية اليوم بتوافيكم بإذن الله بتمام الساعة 2:45 دقيقة، وعنوان حلقتها سلوك المستهلك ما وراء قرار الشراء. ضيفتها الدكتورة زينة الحكيم رئيسة قسم التسويق وأستاذة محاضرة في الجامعة العالمية. ترقبون اليوم الساعة 3:15 بعد الظهر.
0: وبالنسبة لمواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 17 آب بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:48، العصر 4:28، المغرب 7:30، والعشاء 8:54 دقيقة.
1: بيبقى أني ذكر كمان كل اللي عم يسمعوا صوت إذاعة نداء المعرفة يشاركوا اليوم على مدى 4 أيام 2-3-4-5 بدورة المولد النبوي الشريف بكتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية، مثل ما ذكرنا من 2-5 بعد صلاة المغرب بكافة المساجد والمصليات التي تديرها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. يكونوا كتير كتار ولقونا بإذن الله لحتى كمان نحن وياكم نستفيد من الخيرات.
0: ما تنسوا كمان تشاركوا بكل الاحتفالات اللي عم تعملها الجمعية، جمعية المشاريع، بمناسبة المولد النبوي الشريف. بكرة نلتقي بنرجع فيكم إن شاء الله الساعة 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
8: محمد نوره الهادي من الظلم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
10: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
9: يسر جمعية المشاريع الخيرية

الجزائرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال البقاع وبعلبك من الجمعة إلى الاثنين من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من 2 إلى 5 من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.

0: إنه الموعد موعد بيروت.
1: بيروت
0: تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وبعد، لله تعالى. روى ابن ماجه أن أبا ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل من السنن. ونحن في تفسير سورة غافر، وهذه الحلقة الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنا توقفنا في الحلقة السابقة عند قول الله تعالى الذي فيه مخاطبة الكفار: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، أي ذلكم الذي أنتم فيه بسبب كفركم بتوحيد الله وإيمانكم بالإشراك به. فالحكم لله، حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد، أي الدائم الذي لا ينقطع. العلي شأنه فلا يرد قضاؤه. الكبير العظيم سلطانه فلا يحد جزاؤه. ومن حكمه تخليد الكفار في النار وتخليد المؤمنين في الجنة، وفيه بيان أنه لا سبيل لهم إلى الخروج. قال النسفي: وقيل كأن الحرورية أخذوا قولهم لا حكم إلا لله من هذا. وقال قتادة: لما خرج أهل حروراء قال علي رضي الله عنه: من هؤلاء؟ قيل: المحكمون، أي يقولون لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. وقال مولانا الحافظ الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: الجهل بمعنى القرآن يوقع في الكفر وفيما دون الكفر من المعاصي. هؤلاء كفروا عليا لأنه وافق على تحكيم الحكمين أبي موسى الأشعري الذي هو من جانبه وعمر بن العاص الذي هو من جانب معاوية. موافقة علي على التحكيم جائز شرعا، ليس فيه مخالفة، لكن من شدة جهلهم قالوا: القرآن يقول إن الحكم إلا لله. قالوا: إذن علي كفر، والعياذ بالله، كفروا عليا لأنه قبل بالتحكيم. هذا من جهلهم بمعنى الآية إن الحكم إلا لله، معناه نفوذ الإرادة بلا تخلف، الله تعالى ما شاءه ينفذ، أما غيره من نبي أو ملك أو غير ذلك لا تنفذ مشيئته إلا بمشيئة الله نفوذها. هو يعقوب عليه السلام لما قال: إن الحكم إلا لله، إثر قوله لبنيه: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، خاف عليهم أن يصابوا بالعين لأنهم كانوا 10 وكانوا جملاء الخلقة وأجسامهم كانت كبيرة وحسنة. أتبع هذا بقوله: وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، معناه أنا أوصيكم أن تدخلوا من أبواب متفرقين. ولكن رأيي هذا لا يدفع ما قدر الله، أي إن قدر الله أن تصابوا تصابوا. هؤلاء أي الحرورية جهلوا معنى الآية فكفروا عليا رضي الله عنه، ظنوا أنه خالف هذه الآية إن الحكم إلا لله، على زعمهم تحكيم علي لهذين الحكمين أي الموافقة على ذلك خلاف هذه الآية إن الحكم إلا لله. هكذا من يفسر القرآن على غير وجهه إما أن يكفر وإما أن يقع في معصية كبيرة. كيف ظنوا بعلي عليه رضوان الله هذا وظنوا بأنفسهم الصواب؟ ماذا يكونون من علي رضي الله عنه؟ أعجبوا برأيهم فهلكوا. ثم قال الله تعالى: هو الذي يريكم آياته من الريح والسحاب والرعد والبرق والصواعق ونحوها وينزل لكم من السماء رزقا مطرا، لأنه سبب الرزق، وما يتذكر إلا من ينيب، أي وما يتعظ وما يعتبر بآيات الله إلا من يتوب من الشرك ويرجع إلى الله. فالمعاند لا يتفكر ولا يتعظ. ثم قال للمنيبين: فادعوا الله، أي فاعبدوه، مخلصين له الدين من الشرك، ولو كره الكافرون، وإن كره ذلك أعداؤكم ممن ليس على دينكم. ثم قال الله تعالى: رفيع الدرجات، رافع السماوات بعضها فوق بعض، درجة على درجة وطبقا على طبق، أو رافع درجات عباده في الدين بالمنزلة، أو رافع منازلهم في الجنة، أو معناه عالي الصفات، ذو العرش، مالك عرشه الذي فوق السماوات، خلقه مطافا للملائكة إظهارا لعظمته. فالملائكة الحافون حول العرش إذا أرادوا الطواف طافوا بالعرش، وإذا أرادوا الصلاة توجهوا إلى العرش فهو قبلتهم. خلق الله العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته كما تقول المشبهة المجسمة. يلقي الروح، الروح جبريل عليه السلام، أو الوحي الذي تحيا به القلوب من الحيرة إلى المعرفة، من أمره، من أجل أمره أو بأمره، على من يشاء من عباده، فيختاره للرسالة، لينذر يوم التلاق، ليخوف الله تعالى، أو الملقى عليه وهو النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، لأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض والأولون والآخرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يوم هم بارزون، ظاهرون، لا يسترهم شيء من جبل أو أكمة أو بناء، لا يخفى على الله منهم شيء من أعمالهم وأحوالهم على كثرتهم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذا بعث الله أهل المحشر وأحياهم ينادي مناد فيقول، أي الملك: لمن الملك اليوم؟ فيجيبه أهل المحشر: لله الواحد القهار. يقرون له تعالى جميعا يومئذ بالملك والربوبية، وإن كان بعض الخلائق في الدنيا كافرين مدعين لأنفسهم، أما ذلك اليوم فيجيب العباد كلهم مؤمنهم وكافرهم: لله الواحد القهار، لزوال الشكوك عنهم ووقوع الضرورة بهم إلى المعرفة بوحدانيته. وقيل إن السائل يومئذ عندما يقوم الناس من القبور هو ملك ينادي بأمر الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ ثم هو هذا الملك يجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار، فيسمع أهل الموقف كلهم أنه لا يوجد في الآخرة ملوك كما كان في الدنيا، هو الله ملك ذلك اليوم، لا ملك يوم القيامة غيره ولا حكم لغيره، كما قال الله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. ورد مولانا الشيخ عبد الله الهرري الحافظ المحدث الفقيه الأصولي قول من قال: إن الله هو الذي يقول لمن الملك اليوم حين لا أحد يجيبه، ثم يجيب نفسه بقوله: لله الواحد القهار. فقال رضي الله عنه ورحمه: هذا التفسير غير صحيح، بل الصحيح أن بعض الملائكة ينادون بأمر الله، الملك يقول لمن الملك اليوم، ثم يقول لله الواحد القهار. وما أكثر من يفسر الآية بهذا التفسير المرغوب عنه. ثم قال الله سبحانه: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. لما قرر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم عدد نتائج ذلك، وهي أن كل نفس تجزى بما عملت في الدنيا من خير وشر، وأن الظلم مأمون لأنه ليس بظلام للعبيد، فلا بخس على أحد من أجر عمله فينقص منه إن كان محسنا، ولا يحمل على مسيء إثم ذنب لم يعمله فيعاقب عليه، وأن الحساب لا يبطئ لأنه تعالى لا يشغله حساب عن حساب، فيحاسب الخلق كله في وقت واحد. الله تبارك وتعالى في يوم القيامة يوجد موقف، هو موقف السؤال. الله يزيل الحجاب المعنوي عن أسماع العباد من الجن والإنس، فكلهم يسمعون كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة ولا يحل فيهم، إنما هو شيء موجود، كلام واحد ليس بمبتدأ ولا مختتم، فيفهمون من سماع كلام الله السؤال عن أقوالهم وأفعالهم ونياتهم. لذلك الله وصف نفسه بأنه سريع الحساب وأنه أسرع الحاسبين، لأن حسابه ليس كحساب ملك للرعية بالحرف والصوت واللغة. قال الله تعالى عن نفسه في سورة الأنعام: وهو أسرع الحاسبين. في هاتين الآيتين دليل على أن كلام الله تعالى الذاتي الأزلي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وذلك لأن عدد الجن والإنس الذين سيحاسبهم الله تعالى يوم القيامة كثير لا يحصيهم إلا الله. ومن الجن من يعيش آلافا من السنين، ومن الإنس من عاش 2000 سنة فأكثر، فقد عاش ذو القرنين في ملكه 2000 عام. ومن الإنس أيضا يأجوج ومأجوج، وقد ورد أنهم أكثر أهل النار. هؤلاء جميعا مع كثرتهم الله يحاسب كل فرد منهم على عقائدهم ونواياهم وأفعالهم وأقوالهم، يكلم كل فرد منهم تكليما بلا ترجمان. فلو كان كلام الله تعالى حرفا وصوتا ولغة على موجب قول المشبهة المجسمة، لكان حساب الخلق يستغرق 10000000 من السنين، ولم يكن سريع الحساب ولا أسرع الحاسبين، فلا يتحقق معنى أسرع الحاسبين إلا على مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى متكلم بكلام أزلي أبدي بغير حرف ولا صوت ولا لغة، وهو كلام واحد ليس متجزئا. ثم قال الله جل جلاله: وأنذرهم يوم الآزفة، أي يوم القيامة، سميت بها لأزوفها أي لقربها، وجعلت قريبة لأنها آتية لا محالة ولو بعد حين. إذ القلوب لدى الحناجر، يعني ترتفع قلوبهم عن مقارها فتلصق بحناجرهم، فلا هي تخرج فيموت ولا ترجع إلى مواضعها فيتنفس ويتروح. كاظمين، ممسكين بحناجرهم من كظم القربة إذا شد رأسها. ما للظالمين، الكافرين، من حميم، محب مشفق، ولا شفيع يطاع، والمراد نفي الشفاعة والطاعة. فعن الحسن: والله ما يكون لهم شفيع البتة، معناه لا توجد شفاعة لهم، ليس المعنى يوجد شفعاء ولكن لا تقبل شفاعتهم. هذا بالنسبة للكفار، انتبهوا أيها الأحبة، الكفار لا أحد يشفع لهم، لا أحد يستطيع أن يخفف عنهم العذاب ولا يخفف عنهم العذاب. أما الشفاعة للمؤمنين فهي ثابتة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يرزقنا العافية وحسن الحال وحسن الختام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وأكرمنا ربنا بحفظ القرآن الكريم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى جنوبي لبنان، منفذا سلسلة غارات وتفجيرات وقصفا مدفعيا بالتزامن مع تحليق مسيرات إسرائيلية في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت وسط تهديدات إسرائيلية بمزيد من التصعيد. فقد أغار الطيران المعادي بعد منتصف الليل على وادي الحجير لجهة القنطرة، كما نفذت قوات العدو عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة لخيم. في إطار المفاوضات، لا يزال الغموض يحيط بمصير الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية العسكرية ورفض الاحتلال توسيع نطاق المناطق التجريبية. وقالت مصادر رسمية لبنانية أن الجانب الأمريكي متمسك بمواصلة مسار المفاوضات المباشرة، مشيرة إلى أن موعد المبدئي لعقد الجولة الثامنة من المفاوضات مطلع أيلول المقبل لا يزال قائما من دون أن يحسم تاريخ انعقادها بشكل نهائي. في إطار المساعدات، يستقبل المدير العام لوزارة الصحة العامة وئام أبو حمدان ظهر اليوم في مرفأ بيروت شحنة مساعدات طبية مقدمة للبنان من دولة تركيا. دوليا، تنقضي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران المعروفة باسم تفاهم إسلام أباد من دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو إعلان مشترك عن تمديدها، فيما يتصاعد التوتر في مضيق هرمز وتتراجع حركة الملاحة عبره بصورة حادة بحسب ما ذكرت سكاي نيوز. في سياق آخر، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك، معتبرا أن الاتفاق يعكس حالة التقارب في الشرق الأوسط. وقال ترامب أن الاتفاق يظهر كيف يمكن للدول الدفاع عن نفسها، واصفا إياه بأنه خطوة أولى جريئة وكبيرة ومهمة بين السعودية وباكستان وتركيا. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لصحيفة ألمانية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع نطاق العقوبات المضروبة على روسيا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة بحسب ما أفادت رويترز. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذا المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.

نتمنى دايما نكون عم نوصلكم الكلمة الهاتفة وعم نوصل الفرحة لقلوبكم إن شاء الله تعالى. نتمنى كمان نشعر بالأمن والأمان والاطمئنان بوطننا الغالي لبنان. منحبك يا لبنان ومنحبك يا بيروت، ومن بيروت منطل عليكم مثل العادي بصبحية منوعة عبر أثير النداء المعرفة.

تحية لكل ست بيت عم تسمعنا ولكل أب كمان عم يسمعنا، لكل طالب هلأ الطلاب أخدين إجازة صيفية، تحية للجميع وتحية كتير كبيرة لزميلنا مجد على الهندسة الصوتية.

دايما دايما قولوا يا رب شو حلو هالعادي لما تكونوا قاعدين وبدكن تقوموا قولوا يا رب، لما تكون تقعدوا قولوا يا رب، لما بتكون تعملوا شغلي قولوا يا رب، ودايما توكلوا على الله وخلوا أولادكم يسمعوا منكم هالكلام، بيتعودوا على الخير إن شاء الله.

0: صبحيتنا مستمرة معكم، فتابعونا بفقراتنا المنوعة اللي جهزنا لكم إياها. مع فنجان قهوة بتصحصح، بس معنا بتصحصح أكتر. انتبه كتير منيح، ما تقول الكلام ما في علاج جمرك، وهيدي حتكون رسالتنا لكم لليوم.
1: يوم لا يوم برنامج عالصبحية.
0: الكلام الحلو والموزون دايما بزين صبحيتنا، خاصة مع كلمات من ذهب.
1: من يوم لا يوم برنامج عالصبحية.
0: وأيضا للخبريات مساحة واسعة بلقائنا، فاسمعونا بكل يوم خبرية. منكمل مع سبب تسمية بعض الأشياء بأسمائها، وأيضاً كلمة ومعنى لنختم بقصة صارت لحد هون وبس.

0: نحن تو فإذا نحن معكم بصبحيتنا اليوم بقلكن قول أو مثل قديم كتير بس مفيد كتير. نام بكير وفيق بكير وشوف الصحة كيف بتصير. يلا نصحصح سوا. صحصح، فتح عيونك منيح وصحصح معنا.
1: إيه إذا ما عم صحصح شو بدي أعمل؟

وبلشنا بمقولة مشهورة: نام بكير وفيق بكير وشوف الصحة كيف بتصير. معلومة مشهورة وصحيحة ومفيدة جدا. إذا كنت من محبي السهر حتى وقت متأخر من الليل، فحاول إنك تعيد النظر بهالأمر وجرب تنام أبكر. يمكن بالأول تواجه صعوبة، ولكن بخلال فترة قصيرة بتتعود وبتلاقي فرق كبير وبتصير تفيق لحالك ومن دون منبه. بيقولوا المطلوب تنام 8 ساعات ويمكن أقل حتى تشبع نوم، لأنه النوم كتير مهم، وإذا ما نمت كفاية بالغالب ما بتقدر تركز مظبوط. لهيك حبيت أقدم لكم بعض فوائد النوم المبكر. النوم المبكر بيمنح الجسم راحة عميقة وبيضبط ما يسمى بالساعة البيولوجية، يحسن صحة القلب، بيقوي المناعة، بيزيد التركيز والنشاط، وبيحافظ على وزن الجسم السليم، كما أنه بيقلل من التوتر وبيحسن المزاج النفسي. وأيضا النوم بكير بحافظ على نضارة الوجه وحيويته والوقاية من ظهور الهالات السوداء تحت العين. هلأ هيدي بعض فوائد الكتيرة من النوم بكير والفيقة بكير، لهيك حاول إنك تنام بكير وتفيق بكير حتى تشوف الصحة كيف بتصير. وتذكر، تذكر منيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها.

حلو كتير انه كل يوم نوعى على صوت نداء المعرفة ونشارك بسماع اوراد التحصين ونردد وراهن لانه مهم كتير صباحا ومساء. وكمان منسمع برامجنا الصباحية ومنها نغم الصباح.

0: من بعد ما صحصحنا صحصحت يا مجد، تمام تمام، صار وقت نقول رسالة من القلب.
1: رسالة من القلب إلى القلب، إلى القلب،
2: من القلب إلى القلب.
0: البعض بيورد عبارة مش صحيحة أبدا أبدا، وهي لما بيقولوا الكلام ما عليه جمرك، وهي من الأمثلة الشعبية الفاسدة والغير دقيقة والغير منضبطة. كمان تعودنا نسمع بعض العبارات مثل قول الكلام ما عليه جمرك، هيدي كلمة لا راحت ولا إجت، كلها كلمة وقلناها، كلها كلمة وقلناها، بس أنت ما انتبهت لأبعد هالكلمة. هل هي كان فيها كذب؟ هل فيها إهانة لشخص؟ هل كان فيها غيبة شخص مؤمن، يعني ركبت ما قلته بسبب هالكلمة تسجلت عليك معصية؟ ومين اللي سجلها؟ رقيب وعتيد اللي هني ملكان من الملائكة الكرام، وهني مأمورين بكتابة أفعال وأقوال المؤمن العبد، يعني ما في مهرب، كله عم يتسجل. والبعض بيقول الكلام معلي جمرك. حنكمل. هل الكلمة اللي انقالت فيها إساءة لديننا الحنيف؟ هذه نقطة مهمة كتير بدنا نضوي عليها. إذا كانت هالكلمة اللي انقالت فيها استهزاء بالدين الإسلامي، أو تحريم أمر هو حلال، أو تحليل أمر هو حرام شرعا، فهون المصيبة أكبر بكتير. اليوم رسالتنا شوي طويلة ولكن مهمة كتير. فكم من بيوت هدمت من كلمة واحدة، وكم من علاقات إنسانية تقطعت من كلمة أو جملة لم يحسب قائلها لها أي حساب. لهيك ولغيرها من الأسباب قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا.

0: في كلمات كتير بتطلع ما منحسب لها حساب، وفي صبحيات كتيرة نسوانية بتنعمل اللي قاعدين فيها ما عم يحسبوا حساب انه هني وقعوا بالغيبة، حكيوا على جارتهم او حكيوا على، يمكن تحكي على كنتها، يمكن تحكي على حماتها، يمكن تحكي حتى على اختها بنت عمتها شو لابسي وكيف بتعيش. هيدي خصوصيات نحنا ليش منتدخل فيها؟ ما تخلوا حالكن بمجرد صبحية وقعدي على الأرجيلة تتناولوا حكي من هون وهونيك وانتو ما عارفين ولا شاعرين شو عم يتسجل عليكم كلام يمكن تشوفوه يوم القيامة إذا ما تبتوا إلى الله تعالى. اسمعوا شو ورد عن أحد الصحابة اللي خاطب لسانه، خاطب لسانه وعم بيقول: يا لسانه قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. وبيقول البعض الكلام عليه جمرك أكيد كلام غلط، وهيدي كانت رسالة من القلب إلى القلب.
1: عليك بطول الصمت يا صاحب الحجى، لتسلم في الدنيا ويوم القيامة.

0: كلام جواهر ومن هالكلام الجواهر رح ننتقل لكلمات من ذهب، فتابعونا وخليكن معنا.
1: كلمات من ذهب
2: إلى أناس أغلى من الذهب.
1: هي ليست مجرد كلمات، لأنها
2: أغلى من الذهب. الذهب.
0: ولأنكم غاليين على قلوبنا رح نقدم لكم بداية وصية مهمة. من وصايا لقمان الحكيم: شيئان لا تذكرهما، إحسانك إلى الناس وإساءتهم إليك، وشيئان لا تنسهما، ذكر الله والموت. لفتت نظر: ما الذي حدث في هذا الزمان؟ كبرت المنازل وصغرت الأسر، تطور الطب وساءت الصحة، زادت الأموال وقلت الصدقة، وجد الأمن وتلاشت راحة البال، زادت المعرفة وقلت الحكمة. كلام موزون. قال أحد الحكماء: لا تمدحن امرئا حتى تجربه، ولا تذمنه من غير تجريب. موعظة لطيفة تزكي القلب وتذكر بالأخلاق الكريمة. القلوب تألف بالخير، والمعروف يجلب الوفاء، والكثرة في البذل تجلب الكثرة في الأصحاب، ومن أحسن إلى الناس وجدهم عونا له. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين.
1: كلمات من ذهب
2: إلى أناس أغلى من الذهب.

0: الخبريات الكتير، منها المحزن ومنها المبكي ومنها المفرح ومنها المشجع، رح نسمع البعض منها هي عم بتصير، وحتى ما ترجع تصير بتنتبهوا لها رح نذكر البعض منها.
1: كل يوم خبرية، كل يوم قصة جديدة.
2: سمعت شو صار ولا بخبرك؟
3: خبرني لشو صار؟
2: دنيا مليانة أسرار.
0: أول خبرية بتقول سقطوا من ارتفاع 6000 متر. عشر متسلقين انتهت حياتهم بسبب انهيار جليدي على جبل برودبيك بباكستان، ويعد من أخطر جبال العالم. هل انهيار وقع على ارتفاع بيزيد عن 6500 متر وجرف معه فريق دولي كان بطريقه نحو القمة، ومن بين القتلى المتسلق النيبالي البريطاني الشهير عالميا نيرمال بورجا، وضم الفريق أيضا العمانية نظيرة الحارثية اللي كانت تعد من أبرز المتسلقات العرب، وكانت تعد رمز لرياضة تسلق الجبال بسلطنة عمان. واجهت فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية ووعورة المنطقة وخطورة الانهيارات المتكررة. عم نخبركن هالخبرية حتى تنتبهوا على حالكن. بغرب أمريكا الشمالية ببحر سيلش، أنثى الأوركا أو ما تعرف بالحوت القاتل رفضت وداع مولودها الجديد اللي مات فور الولادة وما قدرت تتركه فورا وتفارقه، فحملته فوق راسها وأحيانا تحمله بتمها وبقيت تسبح فيه لمدة 17 يوم متواصلة، وقطعت قريب 1000 ميل عبر مياه بحر سيلش سي قبل ما تودعه وتتركه. نتكلم هنا عن حب الأم.

ومن خبريات الصين، إعصار دولفين يحاصر منزلا في الصين. حاصرت مياه إعصار دولفين بالصين أحد المنازل، وارتفع منسوب المياه حتى مستوى طابق كامل، ولكن ما أثار دهشة رواد مواقع التواصل هو صمود النوافذ الزجاجية الكبيرة اللي تحيط بالمنزل أمام قوة المياه. أما خبريتنا الأخيرة فهي لبنانية، اسمعي يا مجد، الطفل خليل هو معلم ليموناضة، شو قصته؟ نسمعها. بائع ليموناضة بمرتبة معلم، هيدي قصة طفل لبناني استبدل عطلة الصيفية بالعمل وما يسمى تطوير الذات. رح خبركن عن هالولد اللي عمره 10 سنين فقط وبيشتغل بالصيف بدافع ما يسمى تطوير الذات. سمى نفسه المعلم بصناعة الليموناضة وطبع صورته واسمه على نان الليموناضة. تلميذ مجتهد بمدرسته، العربية موجودة ببلدة بدنايل بمحافظة البقاع، عربية كتير كبيرة كتير حلوة ومرتبة. شفنا صورها على السوشيال ميديا وتفاجأت أنا بصورها، بتدل على ذوق حلو وترتيب وديكور ونظافة، بتفتح النفس على شرب الليموناضة بكل انتعاش. فشو رأيكم بمبادرة المعلم خليل اللي عمره بس 10 سنين؟ هيدا إحساس بالمسؤولية من عمر صغير.

0: وهلأ يا مجد صار وقت نعرف ليه هيك سموا بعض الأشياء. ليه منعرف
1: ليش
2: هيك سموه؟
1: ايه صحيح، ليش هيك سموه؟
3: ما بعرف ليه هيك سموه؟
4: رح قلكن ليش.
2: مشان هيك
0: البقاع. ليش اسمها البقاع؟ البقعة من الأرض أي القطعة، وجمعها بقاع، وعرفت البقاع وهي إحدى محافظات لبنان الست، وسماها العرب البقاع العزيز نسبة إلى الملك العزيز بن السلطان صلاح الدين الأيوبي. وعلى مر الأيام اختصر الاسم فاقتصر على البقاع. البعض بيرفع حاجب وبينزل حاجب، بس ليش سموه الحاجب؟ سمي الحاجب حاجبا لأنه يحجب نور الشمس عن العين. الصديق. سمي صديقا لصدقه فيما يدعيه من المودة، وسمي الصحابي الجليل أبا بكر الصديق بالصديق لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبره. نسمع كتير عن الإمام السجاد. سمي الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالإمام السجاد لكثرة سجوده.

الفرق بين الصبح والصباح؟ يقال إن الصبح هو أول النهار، أما الصباح فهو نور النهار. ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ العلم هو إدراك الشيء على حقيقته، والمعرفة إدراك الشيء بعد تجربة أو سبق جهل. أما صفة العالم في حق الله تعالى فمعناه أنه عالم بدون معلم، وأن علمه صفة أزلية أبدية، وأن علم الله تعالى لم يسبقه جهل، والله يعلم الأشياء قبل حصولها تبارك الله. ما الفرق بين الجود والكرم والسخاء؟ الجود هو كثرة العطاء وبذل الكثير من غير سؤال أو طلب. مثال: يجود الرجل بماله على الفقراء. أما الكرم فهو جامع لمحاسن الأخلاق ومنها الجود، كأن يكرم الرجل ضيوفه بحسن الاستقبال وطيب المعاملة. والسخاء هو سهولة الإنفاق والإعطاء إذا سئل الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأكرم الناس، وكان يعطي بسخاء عظيم.

0: شو رأيكم بلحد هون وبس يا مجد؟
1: لحد هون وبس، لحد هون وبس.
0: اسمعوا هالعنوان، دخل خزان المي أمام المتابعين على الكاميرا، مغامرة ببث مباشر على تيك توك انتهت بمأساة. بدأ الأمر كمغامرة أمام كاميرا الهاتف وبث مباشر بيتابعه عدد من الأشخاص على منصة تيك توك، ولكن دقائق قليلة كانت كفيلة بتحويل هالمشهد لمأساة حقيقية. وخلال البث أقدم الشاب على دخول خزان مياه ضيق بمحاولة بدت بالبداية مجرد تصرف للمغامرة وإثارة تفاعل المتابعين، إلا أنه الأمر سرعان ما خرج عن السيطرة. أدخل الشاب راسه جزء من جسده لداخل الخزان، ولكن وجد نفسه بمساحة شديدة الضيق ما خلته يقدر يتحرك أو يلتف ويظهر بالطريقة اللي دخل فيها. ومع استمرار البث بدأت محاولاته للخروج من الخزان من دون جدوى، من بعد ما ضيق المساحة تسبب بعطل له، يعني عطل بجسمه وما قدر يتحرك بشكل طبيعي، وتحولت هاللحظات اللي هي كانت لحظات مغامرة لموقف بالغ الخطورة. يعني أحبابنا، لحظة واحدة من دون ما يدرك الواحد انه خطورة التهور اللي عم يوصلها، انتبهوا كتير منيح، قد تنتهي فيكن عواقب لا يمكن تداركها. ولحد هون وبس بتنتهي حلقتنا لليوم. صار وقت ان نودعكن انا ومجد ونقلكن الى اللقاء على الخير، لقونا من الدعاء ما تنسونا ان شاء الله.

0: نداء المعرفة. Experience a safe learning environment at AICP schools.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
6: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: إنها إذاعة نداء المعرفة.
8: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
9: نشرة الصباح نقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: أهلا بكم. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى جنوبي لبنان منفذا سلسلة غارات وتفجيرات وقصفا مدفعيا بالتزامن مع تحليق مسيرات إسرائيلية في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت وسط تهديدات إسرائيلية بمزيد من التصعيد. فقد أغار الطيران المعادي بعد منتصف الليل على وادي الحجير لجهة القنطرة، كما نفذت قوات العدو عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام. هذا وعاد مشهد النزوح ليطل من جديد على بلدات جنوب لبنان مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ مساء الجمعة وما رافقها من غارات واستهدافات طالت عددا من المناطق. وشهدت الطرقات الجنوبية باتجاه بيروت وصيدا يومي السبت والأحد حركة سير كثيفة في مؤشر إلى بدء موجة نزوح جديدة من عدد من البلدات الجنوبية. وفي السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنها تتابع تطورات التصعيد الأخير، مشيرة إلى تنسيق متواصل مع الوزارات والجهات المعنية ووحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء والمحافظات لضمان الجهوزية لمواكبة أي حركة نزوح أو احتياجات طارئة. في الإطار، جرت اتصالات رفيعة المستوى بين بيروت وواشنطن بهدف لجم التصعيد، وانتهت إلى صيغة تقضي باكتفاء القوات الإسرائيلية بما نفذته مقابل عدم رد حزب الله على اغتيال القياديين، الأمر الذي استدعى اتصالات داخلية مكثفة بين الرئاسات الثلاث أفضت إلى التزام التهدئة. وأن هذا المسار انعكس بوضوح في الفقرة الأخيرة من بيان الحزب التي استعادت لغة ومصطلحات كانت سائدة في بيانات ما قبل حرب إسناد إيران، في إشارة إلى محاولة إبقاء الاحتفاظ بحق الرد قائما من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة بحسب ما قال مصدر دبلوماسي. في المقابل، هدد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بعدم ترك أي حساب في أي جبهة مفتوحا، وقال في منشور على صفحته بمنصة أكس: سندافع عن جنودنا ومواطنينا. من جانبه، دعا الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير جيش الاحتلال إلى استئناف عدوانه على العاصمة اللبنانية بيروت. جاء ذلك في تصريحات لإذاعة ما يسمى جالي إسرائيل، تعليقا على إصابة ضابط وجنديين إسرائيليين بجروح خطيرة من جراء هجوم بطائرات مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وقال بن غفير: آمل جدا أن نكون مقبلين على تصعيد، لا يمكن الاستمرار فيما هو قائم حتى الآن. وأضاف: ينبغي أن يحصل مقاتلون على حرية كاملة في التحرك، ينبغي وقف لعبة القط والفار هذه وسحقهم أيضا في بيروت. إلى ذلك، قال المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان اليونيفل داني غفري في حديث تلفزيوني أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ قرارا مختلفا عن القرار 2790 واليونيفل لا تزال منتشرة في جنوب لبنان. في إطار المفاوضات، لا يزال الغموض يحيط بمصير الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ورفض الاحتلال توسيع نطاق المناطق التجريبية. وقالت مصادر رسمية لبنانية أن الجانب الأمريكي متمسك بمواصلة مسار المفاوضات المباشرة، مشيرة إلى أن الموعد المبدئي لعقد الجولة الثامنة من المفاوضات مطلع أيلول المقبل لا يزال قائما من دون أن يحسم تاريخ انعقادها بشكل نهائي. حياتيا، أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنه في إطار تنفيذ المشروع النموذجي للحد من فاقد المياه ستقوم بتنفيذ عدد من المناورات والأشغال الأساسية الهادفة إلى ربط الشبكة الجديدة بالشبكة القائمة، الأمر الذي يتطلب إيقاف التغذية بالمياه عن خط الجر الرئيس الممتد من نهر إبراهيم وصولا إلى مدينة جبيل. وأشارت في بيان إلى أن قطاع المياه سيتم اعتبارا من صباح يوم الأربعاء في 19 من الجاري ويستمر لغاية مساء يوم الخميس، على أن تعود التغذية إلى وضعها الطبيعي اعتبارا من صباح يوم الجمعة، وذلك فور الانتهاء من تفيذ الأعمال المطلوبة وإعادة تشغيل الخط. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان كمين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: ورحب بكم من جديد. تنقضي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران المعروفة باسم تفاهم إسلام أباد من دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو إعلان مشترك عن تمديدها، فيما يتصاعد التوتر في مضيق هرمز وتتراجع حركة الملاحة عبره بصورة حادة بحسب ما ذكرت سكاي نيوز. في الملف الفلسطيني، أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية باكستان وجمهورية أندونيسيا والجمهورية التركية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية بحسب وكالات واس. من جهته، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع نهاية العام الماضي حسب ما أعلنت الرئاسة المصرية، وذلك عقب لقاء جمع مسؤولين مصريين مع وفد من حماس بحسب فرانس بريس. جرى اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الأقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بحسب وكالة الأنباء القطرية قناة. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك، معتبرا أن الاتفاق يعكس حالة التقارب في الشرق الأوسط، وقال ترامب أن الاتفاق يظهر كيف يمكن للدول الدفاع عن نفسها، واصفا إياه بأنه خطوة أولى جريئة وكبيرة ومهمة بين السعودية وباكستان وتركيا. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أفادت وكالة فرانس بريس عن مقتل 19 شخصا بعدما نفذت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات ليلية متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة وفق ما أعلنت سلطات البلدين، في وقت يكثف الطرفان هجماتهما البعيدة المدى على البنية التحتية المدنية. نصل أخيرا إلى كوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر بتقليص مشاركة بلاده في هذه الترتيبات بهذه التدريبات بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجبلية. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 26 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 18 إلى 29، أما في الداخل من 20 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا جنوبية ليلا ناشطة، تتراوح سرعتها بين 15 و 50 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: في رحاب المولد الشريف، لما دأب المسلمون على الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكراً لله تعالى على هذه النعمة الجليلة والفضل العظيم، رغبنا أن نقدم مولداً مختصراً. في رحاب المولد الشريف، قراءة المولد الشريف السليم من الدسائس تساعد على تذكر الفضائل النبوية والشمائل المحمدية بصوت الشيخ الدكتور سامر قليلات.
1: رسول الله،
2: الحمد لله رب العالمين المنعم على البرية بمولد السيد المصطفى خلاصة الشعوب العربية وأفضل الذرية الإسماعيلية وخيرة الأصول القرشية وذروة سنام الذؤابة الهاشمية سيدنا محمد بن عبد الله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد، فلما دأب المسلمون من قرون بعيدة على الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكراً لله تعالى على هذه النعمة الجليلة والفضل العظيم، وصنف الناس لذلك الموالد وكانوا ما بين عالم وجاهل ومقتصد ومجازف ومن لزم الحد ومن تجاوزه، رغبنا أن نقدم مولداً مختصراً ليس فيه أخبار موضوعة ولا مغالاة مردودة، يجمع خلاصة ما ورد في الآثار مما لا يستبشع ذكره ولا ينتقد إيراده، ويمنع وسم أهل البدعة الفاسدة لقراء الموالد بأنهم حاطبو ليل وجامعو سيل، يخلطون السم بالدسم ويتفوهون بأخبار من غير أصل، وقد كذبوا بهذا الافتراء، إذ قراءة المولد الشريف السليم من النفائس تساعد على تذكر الفضائل النبوية والشمائل المحمدية.

0: فنقول بحمد الله تعالى وتوفيقه: الحمد لله الذي اختار العرب من الخلق، ثم اختار من العرب قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم مصطفاه أبا القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة، وهو ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة، وهو ابن قصي، واسمه زيد بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة، واسمه عمرو، وهو ابن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان سليل إسماعيل نبي الله ابن إبراهيم نبي الله صلى الله عليه وعلى كل نبي وسلم، فكان خيرة من خيرة من خيرة، كما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وكما روى مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين. وجعل الله تعالى ولادته عليه الصلاة والسلام من نكاح، فلم يكن في أصله عليه الصلاة والسلام إلى آدم إلا نكاح ليس فيه سفاح أي زنا، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي: ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام. وإليه يشير الشعر المشهور عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في مديحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفن وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، فأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. قوله حيث يخصف الورق أي الجنة، حيث خصف آدم وحواء عليهما من أوراقها. قال الله تعالى: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أن يلزقان بعضه ببعض ليسترا به عورتهما. وقوله إذا مضى عالم بدا طبق أي إذا مضى قرن بدا قرن، وقيل للقرن طبق لأنهم طبق للأرض ثم ينقرضون، ويأتي طبق آخر، والطبق غطاء كل شيء. وقوله حتى احتوى بيتك المهيمن أراد ببيته شرفه العالي، والمهيمن نعت بيت وهو الشاهد، أي حتى احتوى شرفك الشاهد على فضلك، من خندف علياء تحتها النطق أي احتل أعلى مكان من نسل خندف، وهي من شهيرات العرب، فإن النطق بضمتين ما تشد به الأوساط، وضربه مثلا في ارتفاعه وتوسطه بين عشيرته وجعلهم تحته بمنزلة أوساط الجبال. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج في رحاب المولد الشريف. تابعونا في الحلقة المقبلة، والحمد لله أولا وآخرا.
1: في رحاب المولد الشريف، لما دأب المسلمون على الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى على هذه النعمة الجليلة والفضل العظيم، رغبنا أن نقدم مولدا مختصرا. في رحاب المولد الشريف، قراءة المولد الشريف السليم من الدسائس تساعد على تذكر الفضائل النبوية والشمائل المحمدية بصوت الشيخ الدكتور سامر قليلات.

ما يقال إذا أراد المسلم دخول المسجد أو الخروج منه. روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، واللفظ لمسلم، عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعون الأول دبي بزنس باي، فرعون الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة غارة على وادي الحجر ليلا وتمشيط بالأسلحة الرشاشة في الأخيام. تحركات عسكرية معادية وتمشيط بالأسلحة الرشاشة في الأخيام. الرئيس عون استقبل وفدا نيابيا للمطالبة بالتمديد لقوات اليونيفيل. النائب قاسم هاشم ملف السلاح شأن داخلي يعالج بالتوافق الوطني. وزارة التربية تعلن مواعيد الامتحانات الخطية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة لدورة 2026 الطلبات الحرة. انتهاء مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة. الحرس الثوري مفاجآت استراتيجية ضمن مرحلة الردع الأقصى. رويترز تراجع حاد في حركة الملاحة بمضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بالاتفاق الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان. الجيش اليمني المدفعية الصاروخية تستهدف تجمعات وأوكار الحوثيين في جبهات محافظة الجوف. الخروقات الإسرائيلية متواصلة في غزة، مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف مناطق شمال البريج وسط قطاع غزة. 19 قتيلا في تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا. سئول بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. زلزال جديد في أندونيسيا بقوة 5.9 على مقياس ريختر ومبيت الآلاف في العراء. أخيرا الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

وبالآداب ادخل للغوالي وحي الكل من أجل الكمال.

0: نداء المعرفة
1: بنفقها حبة كلمة وفيها محبة.
0: ومن الصوت ما أثر حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مما جرى في شهر ربيع الأول من عام 5 للهجرة المشرفة، غزوة دومة الجندل. وقد حصلت لأن المشركين المقيمين بدومة الجندل كانوا مصدر تهديد للمدينة المنورة وللتجار الذين كانوا يترددون بين المدينة والشام. فما هي تفاصيلها؟
1: رسول الله، رسول الله.
0: كانت غزوة دومة الجندل من ضمن حركة تثبيت أركان المسلمين في المدينة. فبعد غزوة بدر الموعد تحركت القوات الإسلامية بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كانت تنزل شمال قبائل أسد وغطفان وفي حدود الغساسنة الموالين لبيزنطة، ولها إشراف على سوق دومة الجندل الشهيرة، وهي على بعد نحو 450 كيلومترا شمال المدينة المنورة. وكانت هذه القبيلة أول من احتك بها المسلمون، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة المعروفة بغزوة دومة الجندل. إذ وصلت الأنباء إلى المدينة بتجمع بعض القبائل عند دومة الجندل للإغارة على القوافل التي تمر بهم، كما وردت الأنباء بأنهم يفكرون في الاقتراب من المدينة لإخافة المسلمين. وتعتبر دومة الجندل بلادا نائية بالنسبة للمدينة المنورة، لأنها تقع على الحدود بين الحجاز والشام وفي منتصف الطريق بين البحر الأحمر والخليج العربي، وهي على مسيرة 16 ليلة من المدينة.
1: رسول الله، رسول الله.
0: وفي غيابه في غزوة دومة الجندل عين صلى الله عليه وسلم سباع بن عرفطة الغفاري واليا على المدينة في تجربة جديدة. فهو ليس أوسيا ولا خزرجيا ولا قرشيا، بل من غفار التي كانت تعتبر كما قيل من سراق الحجيج عند العرب. فلا بد لهذا الجيل أن يتربى على الطاعة والانضباط لمن عينه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يولي إلا أهلها. وهذا يدل على عظمة المنهج النبوي في تربية الأمة والارتقاء بها، وعلى عظمة قيادة النبي صلى الله عليه وسلم وفراسته في أتباعه وثقته فيهم ومعرفته لمواهبهم. فهو صلى الله عليه وسلم على معرفة بكفاءة سباع بن عرفطة الغفاري وقدرته على الإدارة الحازمة، فكان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه وهو غائب عن المدينة.
1: رسول الله، رسول الله.
0: وقيل إن من أهداف تلك الغزوة إرهاب الروم الذين تقع على حدودهم وعلى مسافة 5 ليال من عاصمة ملكهم الثانية دمشق. لهذا ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين للخروج، وخرج في 1000 من أصحابه، وكان يسير الليل ويكمن النهار حتى يخفي مسيره ولا تشيع أخباره وتنقل أسراره وتتعقبه عيون الأعداء. واتخذ له دليلا من بني عذرة يسمى مذكورا، وسار حتى دنا من القوم في دومة الجندل، فسمعوا بمقدم المسلمين عليهم فألقي الرعب في قلوبهم. عندئذ تفرقوا ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أحدا، فقد ولوا هاربين وتركوا نعمهم وماشيتهم غنيمة باردة للمسلمين. وأسر المسلمون رجلا منهم وأحضروه إلى رسول الله، فسأله عنهم فقال: هربوا لما سمعوا بأنك أخذت نعمهم. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم وأقام بساحتهم أياما، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام البعوث وبث السرايا وفرق الجيوش، فلم يصب منهم أحد، وعاد المسلمون إلى المدينة. وفي أثناء عودتهم وادع الرسول قوم عيينة بن حصن الفزاري، أي صالحهم وسالمهم على ترك الحرب والأذى. واستأذن عيينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ترعى إبله وغنمه في أرض قريبة من المدينة على 36 ميلا منها.
1: رسول الله رسول الله.
0: وصول جيوش المسلمين إلى دومة الجندل وهي على هذه المسافة البعيدة من المدينة، وموادعة عيينة بن حصن للمسلمين واستئذانه في أن يرعى بإبله وغنمه في أرض بينها وبين المدينة ما يقرب من 65 كيلومترا، لدليل قاطع على ما وصلت إليه قوة المسلمين، وأن هذه المناطق النائية كانت ضمن حدودهم، وإن الدولة أصبحت منيعة ليس في مقدور أحد أن يعتدي عليها، ولو كان ذلك في استطاعة أحد لكان هو عيينة بن حصن الذي كان يغضب لغضبه 10,000 فتى كما ورد.
1: رسول الله رسول الله.
0: كانت غزوة دومة الجندل بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين سكان البوادي الشمالية وأطراف الشام الجنوبية الذين أحسوا بقوة الإسلام، كما أن سير الجيش الإسلامي المسافات الطويلة قد كان فيه تدريب له على السير إلى الجهات النائية وفي أرض لم يعهدها من قبل، ولذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلامية للفتوحات العظيمة في بلاد آسيا وأفريقيا فيما بعد. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج حدث في ربيع الأول. ملتقانا معكم يتجدد إن شاء الله في الحلقة المقبلة، فإلى اللقاء.
2: حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر.

عرفنا أن السلف الصالح الذين اتبعوا الصحابة بإحسان لم يحرفوا في العقيدة ولا في فروع الأحكام. هؤلاء أولوا هذه الآيات المتشابهات ولم يحملوها على ظاهرها، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل الذي قال في قول الله الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر، أي ليس استواء الله على عرشه بمعنى الجلوس والاستقرار.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: فاثبتوا على مجالس العلم لتنالكم الرحمة والبركة التي تهبط على حاضري مجلس العلم، ولينالكم الأجر والثواب الذي يناله طالب العلم، فإنه ما من مجلس علم يقام إلا وتحفه الملائكة وتنزل عليه الرحمة والسكينة والبركات.

0: نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.
1: أيام المولد، رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم 12 اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.
2: رامي، ليان، يلا يا حبايب تقعدوا شوي.
3: خلصنا الترتيب يا ماما،
4: وركن صار كتير حلو.
2: أظنها أم فؤاد. أهلا وسهلا، تفضلي.
5: الله يعطيكم العافية. يا سلام شو حلو، من أول ما دخلت حسيت البيت جو تغير.
3: لأنه نحن اللي زيناه.
5: واضح إنكم تعبتوا عليه.
2: واليوم فكرت نبلش أول سهرة من سهرات ربيع الأول.
3: شو يعني سهرة؟
2: يعني كل ليلة بنقعد شوي مع بعض، بنترك التلفزيون والموبايلات وبنحكي بالسيرة العطيرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
3: وفي قصص؟
5: أكيد في قصص، بس الليلة ما رح نحكي كتير.
3: ليش؟
5: لأنه بدي كل واحد منكم يقلي شو أكتر خلق بيتمنى يتعلمه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
3: وأنا بدي أتعامل بالمنيح مع الكل، وأنا بدي أكون صادق مع الكل.
2: بسم الله ما شاء الله، هيدي بداية حلوة.
5: شايفي يا أم رامي، ما بدها كتير قعدي صغيرة مع الولاد وكلمتين من القلب بخلوا هالمناسبة تكبر معهم.
2: وإن شاء الله كل ليلة من ربيع الأول رح نجتمع هيك لحد ما يجي يوم المولد.
5: وبالحلقة الجاية الأولاد عندهم فكرة جديدة
2: ونحن رح نساعدهم يحققوها.
1: أيام المولد، رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم 12 اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.
0: محمد صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-905.

أهلا بكم. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى جنوبي لبنان، منفذا سلسلة غارات وتفجيرات وقصفا مدفعيا وسط تهديدات إسرائيلية بمزيد من التصعيد. فقد سجل تحرك لآليات تابعة لقوات العدو شرق بلدة لخيام قضاء مرجعيون بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه أحياء البلدة وأطرافها، وتسمع أصوات إطلاق النار الناجمة عن التمشيط في قرى وبلدات مجاورة عدة في القطاع الشرقي. كما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام عن قيام العدو الإسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. هذا وعاد مشهد النزوح ليطل من جديد على بلدات جنوب لبنان مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ مساء الجمعة وما رافقها من غارات واستهدافات طالت عددا من المناطق. وشهدت الطرقات الجنوبية باتجاه بيروت وصيدا يومي السبت والأحد حركة سير كثيفة في مؤشر إلى بدء موجة نزوح جديدة من عدد من البلدات الجنوبية. في المواقف استنكر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي الاعتداءات على الجنوب، وقال لا يمكن تبرير سقوط المدنيين والمرحلة تتطلب الوحدة والحكمة. من جانبه قال النائب قاسم هاشم في حديث إذاعي إن ما يجري في الجنوب لا يمكن اعتباره وقفا لإطلاق النار، والمطلوب تثبيت وقف شامل والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما ملف السلاح فهو شأن داخلي يعالج بالتوافق. في إطار المفاوضات لا يزال الغموض يحيط بمصير الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ورفض الاحتلال توسيع نطاق المناطق التجريبية. وقالت مصادر رسمية لبنانية إن الجانب الأمريكي متمسك بمواصلة مسار المفاوضات المباشرة، مشيرة إلى أن الموعد المبدئي لعقد الجولة الثامنة من المفاوضات مطلع أيلول المقبل لا يزال قائما من دون أن يحسم تاريخ انعقادها بشكل نهائي. في إطار مواكبته لآخر المستجدات حيا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المبادرة النيابية والعريضة الداعية إلى التمديد للقوات الدولية في الجنوب، وقال إن وجود اليونيفيل في الجنوب مهم لنواح عديدة ويساعد على تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. وقال إن خيارنا الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل، وفي حال عدم التمديد لها فالخيار الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب ضمن الإطار القانوني المطلوب وبما تكون فيه هذه القوات إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه دعما للاستقرار وتنفيذ المهام الموكلة إليها. وبعدها اطلع الرئيس عون من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على أعمال الدفاع المدني في الأراضي اللبنانية عموما وفي الجنوب خصوصا، بالإضافة إلى عمليات إخماد الحرائق والتحقيق في أسبابها. في سياق منفصل نشر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون القانون الرقم 68 الذي أقره مجلس النواب قبل أيام والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان اليوم أن المدير العام للأمن العام لواء حسن شقير افتتح بتاريخ 15 من الجاري مركز أمن عام رأس بعلبك الإقليمي، وكانت كلمة لواء شقير استهلها بالترحيب بالحضور، وأكد خلالها أن المركز الجديد ليس مجرد مبنى لتقديم الخدمات بل ليعكس إرادة الدولة في الاقتراب من المواطنين والاستجابة لحاجاتهم. في إطار المساعدات أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأنه تم إرجاء استقبال شحنة المساعدات الطبية المقدمة للبنان من دولة تركيا والذي كان محددا اليوم في مرفأ بيروت إلى وقت لاحق. مطلبيا نفذ عمال وموظفو وشرطة بلدية بعلبك اعتصاما أمام مبنى البلدية للمطالبة بمترتباتهم المالية. أصدر رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة القاضي محمد المكاوي قرارا يتعلق بحصر سفر الحجاج والمعتمرين جوا، مؤكدا استمرار منع النقل البري لحملات الحج والعمرة. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05 8 11 11 66.
5: أرحب بكم من جديد. تنقضي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران المعروفة باسم تفاهم إسلام أباد من دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو إعلان مشترك عن تمديدها، فيما يتصاعد التوتر في مضيق هرمز وتتراجع حركة الملاحة عبره بصورة حادة بحسب ما ذكرت سكاي نيوز. في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز قد تستغرق وقتا طويلا نظرا إلى تعقيد القضية. وأشارت في بيان نقلته سكاي نيوز عربية إلى أن الولايات المتحدة هي التي نقضت مذكرة التفاهم بعد توقيعها، موضحة أن مذكرة التفاهم مع واشنطن لا تنص على مهلة 60 يوما، وأكدت وجود اتصالات مستمرة مع قطر، مشيرة إلى أن الدوحة تؤدي دورا مؤثرا في جهود التهدئة الحالية. بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن صمود إيران أفشل حسابات الأعداء، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع قطر التي قال إنها تؤدي دورا مؤثرا في جهود التهدئة الحالية. وأوضح بقائي أن مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة مدتها 60 يوما، مؤكدا أن الولايات المتحدة نقضت بنود مذكرة التفاهم بعد أسابيع قليلة من توقيعها. في الملف الفلسطيني، أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية باكستان وجمهورية أندونيسيا والجمهورية التركية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية بحسب وكالة واس. ننتقل إلى العراق، حيث أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان أمني نقلته سكاي نيوز أن طائرتين مسيرتين هاجمتا مكتب رئيس الحكومة ومقر إقامة رئيس جهاز الحماية اليوم، وقالت إن الهجومين مصدرهما إيران، ولم ترد بلاغات عن وقوع إصابات. وإلى اليمن، حيث نقلت سكاي نيوز عن مصدر عسكري يمني قوله أن الحوثيين استهدفوا منطقة باب المندب بصاروخين فلسطينيين. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، ذكرت السلطات الأوكرانية اليوم أن هجوما روسيا استهدف خلال الليل البنية التحتية للميناء الواقع بمنطقة أوديسا في جنوب البلاد، وأضافت السلطات عبر تطبيق تيليجرام أنه تم إخماد حرائق تسبب فيها الهجوم. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أصابت أهدافا عسكرية في الميناء الذي وصفته بأنه محطة رسوب تستخدم لتفريغ سفن تحمل شحنات عسكرية، بالإضافة إلى حظائر تضم عدات عسكرية غربية ومستودعات للطائرات المسيرة البحرية. أعلنت بكين اليوم أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيزور الصين اعتبارا من الثلاثاء بحسب وكالة فرانس بريس. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن الملك عبد الله الثاني سيقوم بزيارة دولة إلى الصين من 18 إلى 24 من آب الجاري، مشيرة إلى أن الزيارة تجري بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. نصل إلى كوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم بدأ المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر بتقليص مشاركة بلاده في هذه التدريبات بحسب وكالة فرانس بريس. صحيا، أصبح وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، حيث سجلت أكثر من 2300 حالة وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية اليوم بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة صباحا ومساء ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الآتية: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 14 إلى 28، أما في الداخل من 16 إلى 33 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا ناشطة أحيانا خلال النهار، سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدلة نمرة 2
4: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.
3: 01-74-63-94-350-417.
5: الو وينك؟
6: بالديوان.

0: كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.
1: محمد نور الهادي من الظلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
3: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
2: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال البقاع وبعلبك من الجمعة إلى الاثنين، من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من الاثنين إلى الخميس من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا.

الأرض، الأرض التي نحن عليها هي واحدة من سبع أراضين خلقها الله تعالى، وهي أعلاها، وكل أرض منفصلة عن الأخرى. وفي الأرض السابعة يوجد مكان يسمى سجين، وهو مكان أرواح الكفار بعد بلا أجسادهم إلى أن يبعثوا يوم القيامة. وجهنم تحت الأرض السابعة، وهي النار التي توعد الله بها الكفار والعصاة من عباده. وكان خلق هذه الأرض في اليومين الأولين من الأيام السابعة.

0: ماما فيك تشوفي لي إذا بتريدي البالون إذا عرفت أربط له الخيط؟
1: هاتوا يا ماما اعطيني إياه لشوف. ممتاز حبيبي، ولد نشيط بسم الله عليك.
0: يوم وقت ظهرنا على المدرسة شفت عمو سمير البيع حاطي الطاولة على باب المحل ومليانة أشياء طيبة، بسكوت، شوكولا، بونبون، وكله ببلاش، عم بيضيف لي رايح واللي جاي.
1: نعم حبيبي، هنيئا له بسم الله عليه، من كرمه عم يعمل هيك حبا بالرسول عليه الصلاة والسلام. شفت حبيبي قدي جميل نحتفل بذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام، أنا بفرح كتير وقت ذكرى المولد، ولما بشوف الناس فرحانين هالقد بقول شو محروم اللي ما بيحب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. بتمنى دايما لو كنت عشت لو يوم من حياتي حده. ماما ليش منحب الرسول كتير؟
1: حبيبي الرسول عليه الصلاة والسلام الله أرسله رحمة، هو نعمة علينا كلنا صغيرنا وكبيرنا. مثلاً الرسول علمنا الإيمان الصحيح بالله وتوحيد الله تعالى، وعلمنا نحب بعض وما نأذي بعض بدون حق وما نظلم بعض. علم الأهل يربوا أولادهم منيح والأولاد يعاملوا أهلهم منيح، وينياله اللي بيسمع كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: ماما أنا كتير بحبك لأنك علمتيني حب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أبرد أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دافقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: سأخلد إلى النوم الآن، سهرنا كثيرا اليوم.
1: بقي القليل لدخول وقت الصبح.
0: والمعنى؟
1: قاوم النوم قليلا وتوضأ وصلي صلاة الصبح وعش هذه اللحظات الجميلة بالسكينة والطمأنينة.
0: وكيف أخشع في صلاتي يا رجل وأنا أكاد أنام واقفة؟
1: عندما تتوضأ يذهب عنك هذا وتنتعش ويرجع إليك نشاطك.
0: وماذا لو صليت الصبح قضاء؟
1: إذا نمت قبل دخول وقت الفريضة ما عليك معصية، لكن لا تفوت على نفسك هذا الخير الكبير.
0: حسنا قبلت، لكن هل بقي الكثير؟
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمقصود ركعتا السنة، فكيف بركعتي الفرض؟
3: نداء المعرفة، مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
4: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع الأول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
7: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.

0: عم بتتابعونا مثل ما قلنا لكم عبر أثير إذاعتنا كل تنين على الساعة 2:45 دقيقة معي أنا من وراء المايكروفون ومع زملائنا لما وإيمان بالكنترول. خليني أسألكم سؤال، كم مرة فتوا على محل وقلتوا بدي أشتري بس هيدا الغرض وطلعتوا حاملين كيسين ثلاثة ويمكن أكتر وما معكم حتى الغرض اللي أنتوا كنتوا رايحين كرماله؟ الأغرب أنه منكون أوقات رايحين نشتري غرض معين ومنرجع على البيت ومعنا غرض تاني. شو صار بهيدي اللحظة وهل نحن فعلا قررنا نشتري ولا في عوامل كتيرة اشتغلت بهذا الوقت؟ لنحكي عن سلوك المستهلك وقرار الشراء وكل العوامل اللي هي بتلعب دور بهيدي العملية بصيرني استضيف الدكتورة زينة الحكيم. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك حبيبتي.
0: الدكتورة زينة الحكيم رئيسة قسم التسويق في الجامعة العالمية وأستاذة محاضرة في قسم إدارة الأعمال، دكتورة في إدارة الأعمال من جامعة غنوبل إيكول دو مانجمنت في فرنسا، أكثر من 19 سنة خبرة ما شاء الله في مجال التسويق والتعليم العالي في جامعات لبنانية وبريطانية. أهلا وسهلا بكم. ما شاء الله
1: بارك الله فيكم.
0: حأسألك أنا بطريقة هيك حوار صراحة، يعني هل شي مرة فتي على محل وكان بدك تشتري غرض معين وظهرتي ويمكن ما معك إياه هذا الغرض؟
1: أكيد هيدي بتصير كتير حتى من ناس دارسين ماركتينج.
0: نعم بتصير
1: كتير،
0: مش بس نحن معنا يعني.
1: لا نرجع البيت ونسأل حالنا ليش اشترينا هذا الشيء.
0: طب ليش بنكون اشترينا هذا الغرض؟
1: لأنه العوامل اللي بتأثر على سبب أنك أنت تشتري هو منه بس حاجتك لإله، نحن بالأساس نحن بنشتري لنلبي حاجات، لكن في عوامل تانية بتأثر علينا. مثل عوامل التسويقية، مثل تأثير الجماعة، يعني الجروب اللي حواليك، المجموعة اللي حواليك، العيلة، الرفقة، بيأثروا على قرارك. أو يمكن أنت عندك صار عند لما شفت برودكت بالسوق، لما شفت منتج بالسوبر ماركت صار عندك رغبة أنك تشتري وأنت أساساً منك بحاجة لإله. فبدنا نحاول نعرف شو هن العوامل اللي بتأثر على الشراء غير الحاجة الأساسية.
0: يعني مش بس فكرة انه انا هل بحاجة لهذا الغرض او لا، يعني عم بفوت عوامل كتيرة على
1: صحيح على، لكن هو الاساس هو حاجتنا لهذا الامر. فانا كمستهلك بدي اعرف اني افصل بين اثنين، وكماركتر كمسوق بدي اعرف كيف افهم كيف الزبون بيشتري بيست على حاجاته فقط او في امور تانية، وما هي هذه العوامل حتى انا اقدر اشتغل.
0: طيب لكن هذا هو بالتحديد صراحة موضوع حلقتنا لليوم اللي هو السلوك المستهلك وما صحيح. وراء قرار الشراء، لأنه مش بس أنه هل أنا بدي إياه للغرض ولا لا، في عوامل مختلفة عم بتحدد هل أنا حأخذ هذا الغرض ولا لا، واللي هو الماركتينج.
1: صحيح، هو فيلد الكونسيومر بيهيفير، هو السلوك المستهلك هو فيلد بحد ذاته تحت يعني إذا بدك الأمبريلا أوف ماركتينج. فهيدا في
0: نعم
1: صحيح، فبيكون بينعمل دراسات كتيرة لفهم المستهلك، وهذا شيء تغير عبر السنوات. يعني المستهلك بالخمسينات غير المستهلك بالسبعينات غير المستهلك الآن. ففي العوامل تتغير حسب التغيرات اللي بتصير بالمجتمعات.
0: لكن بحلقتنا حنحاول نفهم ليش المستهلك عم يشتري هذا الغرض، وبدنا نستفيد من خبراتكم كمان لتعلمونا كيف بده يكون ما في تلاعب من خلال الماركتينج او طريقه الماركتينج.
1: صحيح، لانه بدنا نفرق، هيدا ان شاء الله بنرجع بنحكي فيه بالنهايه، بدنا نفرق بين التسويق الاخلاقي وبين اللي بيعملوه البعض اللي هو التلاعب. لانه نحن ككونسيومرز كمشتري الناس اللي بيشتروا بده يكون عندنا ذكاء لنفصل بين اثنين، وكمسوقين بدنا ننتبه على الشق الاخلاقي لحتى ما يكون في غش ولا تلاعب.
0: قبل ما نبلش بهدول الأسئلة حناخد بريك سريع ونرجع منكمل حلقتنا.

0: رجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا بحلقتنا اليوم من برنامج دردشة ومع الدكتورة زينة. دكتورة زينة, حنبلش نسأل الأسئلة اللي محضرينهم لهذه الحلقة. ليش نشتري بهالسرعة؟ بدك النساء أكثر كمان من الرجال.
1: صحيح,
0: كمان ضمن دراسة يمكن
1: لحالة. صحيح, لأنه رحنا بنشتغل يعني بناء على أحاسيسنا. رحنا عنا أحاسيس وعنا ديزاير, عنا رغبة باقتناء الأمور, ولما منشوف شيء منحس أنه هيدا حيخلي حياتي أسهل, هيدا حيخلي حياتي أحلى, هيدا حيدخل السرور إلى قلبي أو إلى قلب أولادي. فبتلاقينا منشتري أمور ما عايزينا. لما نفوت على السوبر ماركت منشتري شوكولا وبسكوت زيادة, منشتري ألعاب, بس ابني مثلا ما عايز هيدي اللعبة بس اشتريت له إياها لأنه حسيت انه هيدي اللعبه حتفرحه. فهون بيدخل دور المشاعر بالتسويق.
0: نعم, يعني لو كان التسويق مش بس نحن عم نحكي عن انه هن ترويج لهذا المنتج المعين, انما نحن كمان عم نبحث عن شعور معين.
1: صحيح صحيح, هو التسويق مجال كبير. منبلش أول شيء بدراسة حاجة السوق. نعم. السوق لشو بحاجة, الناس لشو بحاجة هيدي الأيام, شو المشاكل اللي عندهم إياها, اللي رحنا بدنا نقدم المنتج تبعنا كحل للمشكلة. رحنا مشوبين بنشتري مروحة, عم بتشتي, بدي شمسية, جوعانة, بدي أكل, بدي روح على الشغل, عايزي مواصلات, فبس بشتري سيارة ولا بشتري موتو ولا بطلع مثلا بالتاكسي. فالمسوق دوره انه يعرف شو في مشاكل ويحلها من خلال البرودكت تبعه. اوقات بيكون مش بس بده الزبون او المستهلك بده يحل مشكلة, اوقات بيكون بده يحس بشيء معين. بده يشعر بسعادة. لازم الناس بتظهر بتروح على المطاعم مثلا وتتغدى, هون بطلت بس لحتى ياكلوا ويشبعوا, هون في شيء اكتر, بدهم يظهروا يغيروا جو, بدهم يعملوا سوشيلايزينج, يقعدوا مع غيرهم يتحدثوا. فهيدا شيء هون في حاجة للسوشيال, في حاجة ليكون واحد اجتماعي ولا حتى يغير جو ينبسط. فلما الماركتر بيفهم حاجة السوق, إن كان لمشاعر إن كان لشي برودكت فيزيكال ليحلله مشكلة, based on that, على هيدا الأساس بيبني المنتج تبعه أو بيجهز الخدمة اللي هو بده يقدمها. لأنه البرودكت مش دايما هو شيء بس فيزيكال بينمسك بالإيد, إنما قد يكون هيدا شيء خدمة رحنا منقدمها للزباين. فلذلك بدنا نفرق بين الاثنين ونعرف حاجة السوق لهيدا الأمر, وعلى أساسه نبني المنتج تبعنا.
0: يعني صار في عنا علاقة بين التسويق وسلوك الشخص اللي هو بده يشتري أو المستهلك.
1: صحيح, لأنا بدي أدرس سلوك المستهلك قبل ما أبني المنتج تبعي. بدي أعرف إنه شو بحاجة, كيف بيشتروا, ليش بيشتروا, بمين بيتأثروا, قديش مستعدين يدفعوا حق هيدا البرودكت, ليش بيدفعوا حق شيء قليل وشيء تاني مستعدين يدفعوا كتير. ليه مستعدين يدفعوا $700 لتليفون جديد بس لشيء تاني مثلا أدوات تنظيف بالبيت ما مستعدين يدفعوا شيء غالي compared يعني بمقارنة للأدوات التانية. فهون بدنا نشوف هيدا الشخص عم يشتري كرمال هو يحس انه هو مهم بالمجتمع, او هو حقق نجاح معين, او هو هيدا البرودكت بيسر له قلبه, ولا عم يشتري لانه حاجته الى هذا الامر. انا بشتري سيارة لانه بدي روح من محل من بيتي لشغلي, ولا عم بشتري سيارة كرمال الرفاهية,
0: او لانه دارجة
1: شغلي. او لانه شغل الدارجة. هون منفوت على موضوع الترند.
0: نعم.
1: ودور السوشيال ميديا في هيدا الموضوع. يعني في كتير امور بنشتريها بس لانه ترند. اولاد عم يرجعوا من المدرسة عم بيبكوا بدهم هيدا النيدو والسكوشيز.
0: نعم. بدون دعاية.
1: بدون دعاية. فهيدا السكوشي هن ليه بدهم ياه؟ لانه غيرهم معهم بالصف معهم ياها وما عم بيعيرون ياها.
0: وهون منفوت بقصة الفومو.
1: هم فوت بقصة الفومو بنفوت. انت حكي قبل عن الفومو. صحيح, الفومو هو fear of missing out.
0: نعم.
1: انه الخوف انه تفوتني انا هيدي الفرصة, انه انا ما عم بعمل شيء غيري بالمجتمع عم بيعمله. هيدا الشيء عند الاولاد وعند الكبار كمان.
0: صحيح. بس يمكن الكبار ما بيعترفوا فيه.
1: الكبار يمكن ما بيعترفوا فيه. صحيح. فهيدا الترند بتلاقي الناس واقفين بالصف عند بالمحلات ليشتروا هيدا السكوشي لأنه الولد بده إياه, لأنه منه مثل رفقاته. فالأهالي واقفين بالصف وناطين وحيدفعوا حقه وحيكون غالي. هل هن بحاجة له؟ لا. ففي إيش في أمور تانية بتصير. فأنا كمستهلك هادي بدي ضلني أرجع أربطها. نعم. كمستهلك بدي يكون ذكية أنا لأعرف أنا عم بشتري للبي حاجة أو لا. هل أنا فعلا بحاجة لهذا البرودكت أو لا؟ حأرجع على البيت حس حالي مبسوطة أو حأرجع وإندم فهون الندم كمان هيدا أمر كمان ندرسه
0: بالماركتينج. هو الموضوع كتير بيتشعب يعني.
1: صحيح.
0: عم نشوف عم نحكي عن نحن المستهلك.
1: مهم.
0: عم نحكي كمان عن سلوكه هو وحتى نفسياً.
1: صحيح.
0: هو عم يبحث عن شيء هو بحاجة لإله ولا بس شيء بيرضي مثل ما بيقولوا هذا الشعور اللي جواته بده يكون هو مثل الباقيين.
1: صحيح.
0: ومع وسائل التواصل لأنه كمان ذكرتي وسائل التواصل كمان قديش هي إلها دور بهذا الموضوع.
1: إلها كتير دور قوي خاصة لما الانفلونسرز بيحكوا.
0: نعم.
1: الانفلونسرز
0: المؤثرين.
1: نعم. بتلاقيهم هن عم بيقيموا برودكت ويمكن هن منن اهل لهيدا الامر. بتلاقي في شيء اسمه فود بلوجرز اكيد
0: اكيد حيحكوا حيمدحوا فيه.
1: صحيح.
0: نعم.
1: الفود بلوجرز بتشوفيها هيدي اكثر شيء بيروحوا على مطعم بيطلبوا اكل وبيصيروا يقيموا على الكاميرا هيدا منيح هيدا مش منيح هيدا زد له ملح هيدا عمل له هيك. اوقات بيكونوا مش اهل لهذا الامر بس الناس بتاثروا.
0: صحيح.
1: وبتقري الكومنتس بتشوف الناس مأثرين يا عم عم بيدافعوا عن البرودكت او عم بيدافعوا عن المطعم او عم بيحكوا زياده عنه. فلما بينزل شيء جديد على السوق بتلاقي المؤثرين على السوشيال ميديا اول ناس بيشتروا.
0: نعم.
1: بيفتحوا البرودكت قدام الناس
0: حتى هي الانبوكسينج.
1: الانبوكسينج هيدا صحيح. يور انبوكسينج التابلت ما حنسمي براند نيمز. يور انبوكسينج التابلت او ان الكتريك البرودكت او شيء بتفرج الناس كيف عم بتشغليه وبتفرج قد ايه انت مبسوطه انت عم تستعمل البرودكت عم تنقلي هيدا الشعور للاودينس للي عم بيتفرجوا فقد يحسوا يي انا كمان بدي استعمل هيدا البرودكت. فقد هيدا الانفلونسر هو منه لحاله عم بيعمل هيك ليزيد الفيوز عنده على السوشيال ميديا او الشركة دفعت له مصاري لحتى يعمل

0: فلما منفوت ومنقرأ ومنشوف إذا تعددت نفس الإجابات أنا ساعتها هون بتوقف بقول لنقول بدي أحجز سفرة وبدي أحجز أوتيل، بفوت على ويب سايتس بيقيموا الأوتيلات فأنا بقرأ الريفيوز بقرأ الناس شو كاتبين، لما يكون أكتر من حدا عم بيقول إنه هون التجربة كانت سيئة فأنا هون بنتبه ساعتها ما بحجز بهيدا الأوتيل،
1: حيصير عندي تردد ويمكن خلص انفر من الفكرة من أساسها.
0: صحيح صحيح. فهلأ بوجود الانترنت وبوجود السوشيال ميديا المستهلك ما بقى شخص كيف بيقوله جاهل ما عنده معلومات، لا احنا بسهولة بنقدر نحصل على معلومات نقارن بين الخدمات ونقارن بين المنتجات لحتى لقي الشيء المناسب لإلي. في السابق يعني قبل ما يكون في انترنت الناس ما كان عندها كتير معلومات، فقد يوقعوا بهيدي المشكلة ويشتروا برودكت ويكتشفوا بعدين انه مش منيح اكتر من هلأ،
1: ما كانوا قدرانين يفتشوا عليه، بس كمان ما كان في يمكن الاكتر الاونلاين شوبينج
0: صح،
1: فكان يمكن عم بيشوفوا الغرض اللي عم بيجيبوه وعم بيقيموا قبل ما حتى يمكن كمان يشتروا.
0: صحيح بلدك. لما بينزل واحد على السوق بيفوت على المحل انت نعم. بتجرب البرودكت، هذا الشيء كتير مهم على فكرة، لما انت بتمسك البرودكت بايدك وبتجربيه هون اصلا بيصير في تواصل بينك وبين البرودكت، قد تحبيه وتشتريه لاجل ذلك. وفي كمان الاونلاين شوبينج ما في هيدي التجربة الحسية فانت بتضرب البرودكت وبكتير من الاحوال عم تدفعي قبل ما تستلمي، أو اللي أنا بنصح فيه إنك أنت تطلبي إنك تدفع عند الاستلام، فهون بتشوف البرودكت إذا منيح أو لا. وكتير ناس بيوقعوا يعني نتيجة خداع بعض المسوقين اللي عندهم أونلاين شوبينج بيحطوا برودكتس منها مزبوطة، بيكونوا تقليد وما بتشتغل منيح.
1: وأمرا بيكون التسويق بطريقة إنه إلحاح، يعني مثلا بعد في كم غرض من هذا الأيتم لحقوا حالكم، بتلاقي انه عم يركضوا وراكي.
0: صحيح.
1: وبيطلع لك يمكن كذا مرة دعاية بتحسي طب خلص حفوت انا على الويب سايت حرد.
0: صحيح صحيح. هون بيستعملوا تكنيكس بتتعلق بالسكارسيتي والأرجنسي. شو يعني؟ لما تفرجي زبون انه هيدا في ليميتد اديشن، انه هيدا ما حينزل غير هيدا ليميتد اديشن وغير ليميتد كوانتيتي. ليميتد اديشن بتكون هيدي مثلا عادة بتكون بالعطورات انه ما حننزل غيرها هيدي السنة فقط والكمية محدودة. لما تقولي لهم الكمية محدودة صار عندهم فومو fear of missing out، خافوا انه هن ما يكونوا جزء من هيدا الشيء الجديد اللي نازل وتروح عليهم. فهيدي السنس اوف urgency صار عندهم حالة طوارئ بدهم ينزلوا يشتروها قبل ما تنفذ الكمية. فهيدا اسلوب يستخدم بخلي الناس بدها تشتري اكتر.
1: مثل ما كنت عم تقولي هذا الضغط بيخلينا نحن يمكن ناخد قرار متسرع لانه عم بتحسي حدا عم يلحقك ويمكن ما تلحقي انه تجيبي ولا لا وبتاخذ قرار يمكن مستعجل.
0: اي صحيح بتصير يعني بتشتري الشغله بس لانه انت مستعجله وخايفه تروح عليكي بتقولي لا بشتريه هلا ولا انه بعدين تكوني عايزتيه وما تلاقيه بالسوق. بترجعي على البيت بصير عندك شيء بسموه cognitive dissonance، بصير عندك ندم او شعور هيك شعور منه حلو انه انا ليه عملت هيك. فلما بيتولد هذا الشعور عندك بتصير بدك تتصرفي، شو بدك تعملي؟ يا اما بتروحي بتراجعي البرودكت او بتصير تحكي مع ناس بحبوك يقولوا لك لا حلو اشتريتي هيدي الجاكيت الجديده وندمتي، بعدين تروحي عند رفيقتك اللي تصدقك القول او والدتك وبتقلك لا حلو كتير عليك، ليش؟ لحتى تخفف لك من هيدا الشعور
1: من وطئة.
0: نعم. فهون بيجي دور اللي بيبيعوا بالمحل السيلز بيبل عندهم دور كتير مهم ليقللوا هيدا الكوجنيتيف ديسونانس عند الناس لحتى يريحون انه لا انت عم تشتري شيء مناسب لإلك، وطبعا بدهم يكونوا صادقين بهذا الكلام.
1: هلا بدي كمل الاسئله بس هون لفتتني شغله.
0: نعم.
1: انه لما بيكونوا كمان اللي هن عم بيساعدوا الشخص بالمحل بتلاقيهم امرار عم يقنعوا الشخص بس بطريقه يمكن انت عم تطلع انه بتقلها لزبونه مثلا كتير لبقت لك تطلع بتقول انت انه
0: لا انه مزبوط
1: انه هاد كلام ما صحيح.
0: صحيح. هيدا هون بتميز بين السيلز بيرسون القبضاي اللي بيعرف يبيع ولا اذا بس بده يقول لك كلام ليبيعك انت كزبون انت صرت بتعرفي تميزي هيدا الشخص ما بيكون يعني قوي بالتسويق. اما السيلز بيرسون اللي بيحكيك الحقيقه بيجي بيقول لك لا مدام هيدي ما نظبط عليك خدي هيدي بدالها، فهون بتعرفي الفرق بين السيلز بيرسون القوي بشغله واللي بس هدفه انه يبيع.
1: قديش انا بدي اكون انا وضمن يعني خلال عملية الشراء عم بستحضر جملة انا هل بحاجة لهذا المنتج او لا؟
0: كتير مطلوب نعمل هيدا الشيء بس صعب يعني حتى انا كماركتر اللي فاهمه هول الامور قد انسى هيدا الشيء بالسوبر ماركت انا عم بشتري او اذا ابني عم بيبكي بده هيدي الشغله. ففي كتير احيان هون المشاعر اللي بتفوت بدها بس للاشي هون وين بيصير عندك اختلاف؟ إذا على الساعة

0: سعر. يعني انت قد انت تشتري شغله ما عايزتيها وما كتير تزعلي اذا كانت رخيصه، مثل عم تشتري لوح شوكولا او عم تشتري كبايه عصير، هيدا امر يعني ما حيأثر علينا كتير. بينما انا عم بشتري تليفون جديد، عم بشتري مثلا مايكروويف جديد، عم بشتري ادوات كهربائيه على البيت، هولي سعرهم اغلى من البرودكتس اللي انا بشتريهم كل يوم، لبنه، جبنه، خبز. فكل ما علي السعر كل ما انا بتوقف اكثر وبفكر هل انا بحاجه لإله او لا، بعمل كيف بيقولوا الهوم ورك تبعي، بعمل الريسيرش، بعمل البحث تبعي لنقي اضبط مايكروويف لحاجتي، اضبط مكنسه كهربائيه لحاجتي، اضبط تليفون لحاجتي.
1: طب وقديش هون عاطفتنا حتشتغل بطريقتنا، انه اللوجيك انه هل هذا الشيء منطقي اللي انا القرار اللي عم باخده ولا لا؟
0: مشان هيك بتتغير حسب نوع البرودكت. اذا شيء هيدا بسموها بيتشول، شغلي انا معود اشتريها دائما، هون ما بتفوت المشاعر عدا. انا بشتري نوع كاتشب معود عليه، لما فوت على السوبر ماركت حجيبه وحطه بالهيدا. اذا ما لقيت منه بالسوبر ماركت لقيت براند ثاني، بقول اوكي ما حيصير شيء. ما حيصير شيء إذا غيرت نوع الكاتشب. بس بينما أنا عم بشتري تليفون أنا بدي أعمل بحث، بدي أتأكد عم بدفع مبلغ كبير. بدي أشوف عم باخد أنا السبيكس اللي أنا بدي إياهن أو لا.
1: بالمقابل.
0: أنا مثلا صارت معي أول ما كان بدي أشتري ديجيتال كاميرا، أيام الديجيتال كاميرا
1: على فكرة هلأ عم ترجع تدرج،
0: عم ترجع تدرج صحيح. فبالأول كان أسعارهم غالية، فشو عملت؟ صرت أعمل بحث على الإنترنت وعملت تيبل وصرت قارن بين البراندز والأنواع وكل واحدة شو فيها سبيكس أكتر من التانية. آخر شيء خدت قرار بناء على السعر المناسب للفانكشنز المناسبين للسبيسيفيكيشنز اللي انا بدي اياهم.
1: قديش هذه خدمتها حتكون
0: بالضبط؟ واشتريت على اساسها، ورفقات اللي عرفوا انا شو عملت عملوا مثلي. ليش؟ عملوا شورت كات، انه اذا هي عجبها هيدا البرودكت وعملت ريسيرش وكان مناسب لإلها فرحنا كمان حيكون مناسب لإلنا، فقلدوني وجابوا نفس البرودكت.
1: فهيدا يعني عملت عنهم الهومور،
0: عملت عنهم الهومور
1: وهنا بيوثقوا بقراري
0: صحيح. فقديش بعمل ريسيرش، قدي بصرف وقت، قدي بصرف تعب. بيعتمد على نوع هيدا المنتج.
1: طيب بما انه نحن عم نحكي بهيدا الطريقة، انه قديش انا بدي فكر وبدي فتش لأخذ قرار، بعد كل هيدا منرجع أمرار على البيت ومنقول أنا ليش اشتريت هذا الغرض؟ يعني بتلاقي مثلا رجعنا أبيك بهالكذا كيس اللي مع أساس نجيبهم ومنحنا عم ضبضب الأغراض، منلاقي إلا لنلاقي شيء منطلع أنه أنا ليش جبت هيدا الشيء.
0: في ناس عندهم رغبة للشراء وفي ناس بيصمدوا إشياء ما عايزينها، هيدا بيسموه بهوردينج. وما أكثره، بتلاقي البيت مليان أغراض ما عايزينهم وعندهم صعوبة يتخلصوا من هيدي الأشياء. فهيدي مشكلة
1: وبتكون أشياء ما لها عازة يعني.
0: لا لألون لا، قد انه تعمل شيء بس انه لقلهم منهم بحاجه لها.
1: هي بتجي ليفلز، يعني في ناس بتلاقيهم بيكونوا حاطين اشياء انه لعله هيدا الغرض انا عوزه شيء نهار.
0: صح، هيدا من الخوف،
1: فممكن يكون له حاجه. بس في ناس بتلاقيهم عم بيحطوا اشياء يمكن يعني عن جد للكب.
0: اي صحيح. وفي لا، مثلا اذا فتت هلا على السوبر ماركت انت عندك مسحوق غسيل بس لقيتي عرض وكتير مغري انه اذا بتشتري اثنين بيطلع لك الثالثه فور اكزامبل فور فري. طب انت بتقولي انا حاستعمله، فليه ما بستفيد من العرض هلا وبخليه عندي لاستعمله لبعدين؟ هيدا بيصير.
1: هون حنفوت بقصة الخصم، قديش كمان الخصم بيغرينا انه نحن نشتري الغرض ويمكن عن جد ما نكون بحاجه له.
0: اي مزبوط.
1: مثلا نشوف انه يي في 50% بروح بشتري. ليه؟
0: صح، لانه انا اذا بحاجه له بالمستقبل بشتري هلا وبخبيه عندي. بس هون بدنا ننتبه، مش كل شيء عليه 70% و60% يعني انا عم بوفر. لأنه أنا قد مثلا شوف على منتج معين فيه 70%، لما شوف 70% يعني أنا عم بدفع بس 30%. بس بالحقيقة إذا أنا ماني بحاجة لإله أنا خسرت، لنقول هو هذا سعره $100 ونحسم منه 70%، يعني أنا دفعت 30. بس هيدي $30 كنت أنا دفعتها بشي تاني عايزته، لأنه حطيتها بمكان أنا مني بحاجة لإله، حطيتها ببرودك مني بحاجة لإله. فأنا هون كمان بدي يكون عندي ذكاء كمستهلك، هيدي 70% اللي أنا عم بوفرها حقيقة عم بوفرها أو أنا عم بتخليني أدفع أنا مصاري في إشياء أبدأ أنا أصرف عليها.
1: ذكرتيني بكمان أمرار لما نكون عم نشتري أشياء أونلاين،
0: بصير معك كتير قصص هيك.
1: لما نكون عم نشتري أشياء أونلاين أمرار مثلا بيقولوا لك إذا بتشتري بهالمبلغ بيصير عندك free shipping. فبتصير انت ما واصلة الاشياء اللي انت بحاجة الى جبتها بس ما واصلة مثلا للفري شوبينج، بتفتشي على شيء جديد على الكارت
0: لو ما عايزتي ما في حاجة ملحة لهيدا الشيء كرمال تستفيدي من الشيبينج ديسكاونت اللي هو منه بيكون شيء قليل، شجعوك انك تشتري انك تشتري اكثر.
1: نعم. هلا بدنا نرجع كنا لسؤال، يعني عم نحكي شوي عن الخصم، بدي كنت فوت كمان بموضوع ذكرتي موضوع التلاعب.
0: نعم.
1: امتى بيصير في تلاعب وليش بيصير في تلاعب ونحن كيف بدنا نعرف
0: الفرق؟
1: نعم.
0: ماشي. هلا رحنا كماركتينج بدنا نميز بين الاثنين، انا كبدي اعمل تسويق لبرودكت فانا شغلتي ان اقنع الكلاينت بطريقه صادقه انه هيدا البرودكت بيحل له مشكلته او بخليه يشعر شيء اللي هو عم بفتش عليه او بيساعده بامر. فانا لما بقنع او بعطي معلومات برودكت نازل جديد على السوق،
1: نعم.
0: بدي اعطي معلومات عنه او بدي اذكر ناس بشيء كانوا يستعملوه قبل بطلوا، عم ذكرهم ويرجعوا يشتروا. هيدا امر طبيعي وهيدا امر صحيح بالماركتينج.
1: نعم.
0: لكن انا بدي ميز بين الاقناع وبين التلاعب لما بعطي اشياء خاطئة، لما بعمل ديسبتيف ماركتينج وهيدا ينم عن في كذب وفي غش هون بهيدا الامر. فرحنا بدنا نفرق بين الاثنين. انا ككونسيومر اذا انا مستهلك بدي اتأكد، بدي اعمل بحث قبل ما اشتري، وكمسوقة بدي اتأكد انه انا ما عم بعطي معلومات خاطئة بالدعايات تاعيتي. وهيدا الشيء رحنا بالجامعة العالمية منعلمه لتلاميذنا، منعلمهم بكورسات الماركتينج والمان بنتغير كورسات كيف نميز بين الشيء الصح والغلط وكيف نحن نعمل ethical marketing ما يكون في deception ما يكون في تلاعب.
1: شو يعني ethical marketing؟
0: الethical يعني بيقولوا له أخلاقي. فرحنا بده يكون الممارسات تعولنا التسويقية أخلاقية بشكل أنه نحن ما نكون عم نستغل ضعف المستهلك، ما بنستغل مثلا إذا مستهلك ما بيعرف كتير عن البرودكت، ونفس الوقت ما بدي غش، ما بدي أعطي معلومات منا مزبوطة، مثلا أقول البرودكت معمول مثلا صنع في بلد كذا، فأنت لما بتشوفي صنع ببلد كذا وهيدا البلد مشهور بهيدا الأمر بتشتري لأنه بيكون عندك ثقة. بس إذا كان في كذب هون وهو منه مصنع في بلد كذا هون بيكون غشوك. فرحنا بدنا نميز بين الاثنين. وأنا كمان بدنا نميز بين الماركتينج لما أنا بدي وصل فكرة، بدي وصل للناس أنه أنا عندي هذا البرودكت، وبين الشركة لما بدها تقرر تعمل منتج أو تقدم خدمة لحاجات السوق. يعني مثلا حاعطيك مثال منه غريب عنا، Global University. رحنا عنا a series of عنا اختصاصات series of majors اللي منقدمهم. طب رحنا هدول الاختصاصات على أي أساس قررنا أو قرروا يعني اللي كانوا قيمين على الجامعة في السابق إنه يعطوا ويقدموا هول الاختصاصات based on حاجات السوق، based on الماركت شو بحاجة لأي نوع اختصاصات لحتى يلبوا هيدي الحاجة. فهون رحنا عم نقدم شيء based on the need. فهيدا هون برجعك أنا لورا إنه الماركتينج كل البروسيس الماركتينج بتبلش بهيدي النقطة. أنا بدرس حاجة السوق، بدرس حاجة المستهلك وعلى أساسها بقدم الخدمة. هيدا الماركتينج الحديث. في السابق ما كان يصير هيك. في بالأول يعني حرجع كتير لورا على أيام هنري فورد اللي عمل سيارة فورد. أول شيء كان يعمل التي موديل اللي هي الكارج كانوا يسموها، كيف العربية اللي كان يجرى الحصان رجعوا ركبوا له موتور بدل حصان، صارت التي موديل. كان يعمل موديل واحد لكل الناس يقول لهم بما معناه فيكن تشتروا أي سيارة بتكون إياها as long as it's black، طالما هي سودة. كان يعمل لون واحد. فهو ما كان يشوف أنه الناس عندها حاجات مختلفة، كان يظن أنه الماركت كلياته بيشبه بعضه والناس بحاجة لنوع سيارة واحد. طب مع الوقت مع مرور الوقت صاروا الناس لا تغيروا، صاروا يغيروا نوع الماركتينج، تغير مفهوم الماركتينج، صاروا يعملوا product based on the needs based on
1: الحاجات.
0: صحيح. فهيدي يعني قصة الماركتينج تغيرت كتير من أول 1900 لهلا.
1: يعني أنا هلا اكتشفت أنه هو ما كان دارس ماركتينج.
0: هو كان عنده تفكير تاني، هو جاي من كيف بيقولوا فلسفة تانية، مدرسة تانية.
1: أنا هنا اللي عجبني، إذا عجبكم تاخده خلص. هيك قرر.
0: هو هيك قرر.
1: بدي أرجع كنت لموضوع لما حكينا عن الخصم. أمرار لما بيكون الخصم كتير يعني مبالغ فيه أو بطريقة بتحسي أنه عن جد هالقد سعر منخفض، هل هون أنا بدي أطرح حالي أسئلة؟
0: تطرحي أسئلة مثل إنه هل كلفتهم كتير ليعملوا البرودكت؟
1: هلأ أنا إذا بدي أحكي عن منتجات غذائية أول شيء بيخطر عبالي أطلع على
0: expiry date. مزبوط. هيدا شيء صحيح لما بتقرب expiry date يعني
1: انتهاء
0: الصلاحية للبرودكت طبعا بدهم هني يتخلصوا من هيدا المنتج الكمية اللي عندهم إياها إن كان بالمستودعات أو كان بالسوبر ماركت.
1: نعم.
0: فطالما ضمن هيدي الصلاحية فما في مشكلة بهيدا الموضوع هن من النهاية بدهم يخلصوا منهم فبينزلوا السعر. حتسألي يمكن ليش بالبداية كان السعر عالي لأنه السعر هو ما بيتحدد بس بناء على التكلفة. أنت يعني البائع هو طبعا له أنه يعلي السعر مثل ما بده ويبيع طالما هو ما عم بيغش الناس
1: إنما البيع وانطره
0: صحيح. فهو بياخد بعين اعتبار مش بس الكلفة بياخد بعين اعتبار حاجة الناس لهذا البرودكت. كل ما كترت الحاجة كل ما بده
1: لأنه صحيح أمرها اللي بيخطر عبالنا مثلا هلأ ما حنحكي عن الأشياء الأكل.
0: نعم.
1: الأكل والشرب وهيك لما نحكي مثلا عن تيب بتلاقي مثلا عملوا خصم 50% رجع زاد بتلاقي أو يعني السعر أول شيء بلش بنقول مثلا 200 دولار صار كتير كتير كتير كتير أقل.
0: صح.
1: فبتقولي قديش هني أصلا كانوا ربحانين فيها.
0: مزبوط. والناس فوق هيدا بيكونوا عم بيشتروا وبيعرفوا لأنه لما ينزل التياب مثلا بينزلوا بأول السيزن فالناس في ناس بدها تشتري بأول سيزن يكون أول ناس عم بيشتروا هيدا الموديل ما يكونوا آخر ناس فهن مستعدين يدفعوا أغلى وفي ناس بيكونوا عارفين أنه هيدا المحل حيعمل ديسكاونت بعد آخر الشهر بيكونوا ناطرين الديسكاونت.
1: نعم.
0: هيدا بيفاجيك الفرق بين نعم. سلوكيات المستهلك.
1: جانا سؤال من الكنترول وصراحة أنا كمان لفتني لأنه أنا عن جد بدي أسأله كمان. عم بتقول زميلتنا إيمان ليش أمرها منلاقي التسعيرة مثلا بتكون 299 مش 300 وأنا هون حزيد عليها لأنه أنا كنت عايشة برا بتلاقي مثلا 299 2.99 مش
0: انتو 3. هلأ عم تخلوني بيّن أسرار كتير بمجال الماركتينج
1: وعلى فكرة أنا يمكن عندي جزء من الجواب إيمان حقوله بس أنت بدك أكيد تأكدي علي ولا لا أنا لأنه أنا كمان على فكرة عندي هيك ضعف بالأرقام وهيك وخلص يعني أنا بدي الشغلة بروح بجيبها مثلا 2.99 أنا بالنسبة إلي شفت 2
0: صحيح
1: ما خلص يعني I ignored 99
0: هذا اسمه psychological advertising psychological pricing أنا لما بحط 2.99 أو سيارة 9999 تفرق لما أروح أنا مثلا لما يروح الواحد عند والده يقول له بابا أنا في شفت سيارة عجبتني حقها 9000 فرق بين ما يروح يقول له 10000 فهيدا اسمه psychological pricing بيأثر بالأول ليجذب الانتباه بس بعدين بالنهاية كمان المستهلك
1: يعني عم يستغلوا ضعفنا بالمال
0: لا لا عم بيجذبوا انتباهك
1: okay.
0: هيدا شغلة كتير مهمة أول شيء بالماركتينج بس بعدين أنت عندك الذكاء أني تعرفي أنه هيدي بس دولار واحد أو فرق بسيط جدا بعدين بتصير قرارك اللي حتاخديه هو مش بيست منه مبني بس على هيدي 2.99 هو مبني على إشياء تانية بس بالأول جذبوا لك انتباهك وصل لها الجواب للست
1: وصل لك إيمان. الجواب إيمان أوكي طيب حكينا شوي عن الإقناع والطلب كان بعد بدي أسأل أوكي لما نحن منقارن الأسعار قديش نحن بدنا نبحث ونقارن قبل ما نحن ناخد هيدا القرار طب هذا كمان بياخد من وقتنا يعني شيء متعب
0: صحيح هون بنرجع لموضوع انه بيختلف بين البرودكت اللي بنشتريه دايما
1: نعم.
0: اللي بنعوزه بالبيت والبرودكت اللي انا بيأثر علي على صورتي بالمجتمع البرودكت الغالي لما بدي اشتري تياب بقارن في ناس بينزلوا على السوق بيبرموا المحلات كلها وبيقيسوا التياب واخر شيء بيقرروا ليش لانه هذا اللي عم يشتروه حيأثر على نظرة الناس لإلهم في ناس ما بتفرق معهم بينزلوا على السريع بينقوا برودكت فبيختلف بين ليش انت عم تشتري هيدي قطعة التياب وبين مثلا الأكل وبين الأدوات التكنولوجيكال جادجتس مثلا فبيختلف بين هيدا وهيدا
1: طيب بما أنه إحنا وقتنا حيقرب أنه يخلص بدي لحق أسأل كم سؤال شو بيحتاج المسوق اليوم مع كل هالقصص اللي نحن عم نحكيها بين مقارنة لأنه المستهلك صار يعني بالغالب بيعرف
0: صحيح
1: شو بحاجة المسوق يعرف
0: المستهلك ذكي
1: نعم.
0: المستهلك بيعرف المستهلك عنده الانترنت وعنده صحابه وعنده السوشيال ميديا بيقدر يعرف معلومات هلأ بهيدي الأيام كتير صعب انه شركة تجي تغش وتعطيك معلومات غلط لأنه الناس بتعرف بس بدهم فالمسوق بالجهة الثانية بده يكون عنده مهارات ليعرف كيف يوصل هيدي الفكرة. وهون بيرجع الدور للمهارات اللي تدرس مثلا بالجامعة. نحن مش بس مندرس كورسات الماركتينج الأساسية لتخلي الطالب عنده المعلومات الكافية لينزل على السوق ويعمل الماركتينج المطلوب. بالإضافة لهول الكورسات يعني المواد اللي بتنعطى منركز رحنا على سكيلز. في عندك مثلا
1: مهارات
0: نعم. عندك الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل، كيف واحد يحكي وكيف واحد يكتب ايميل وكيف يكتب كابشن على الانستغرام بدون ما يلجأ للاي اي كل الوقت. واحد كيف يعرف الناس شو بحاجه لتقرا، شو بحاجه لتسمع لحتى انا اعطيهم هيدا الامر
1: من دون تلاعب.
0: نعم. هيدا كتير مهم. الكوميونيكيشن سكيلز، النيغوشيشن سكيلز، كيف انت تعملي نيغوشيشن بالطريقة الصحيحة لتوصل فكرتك وبالنهاية أنت اللي تربحي. في منحكي عن الكريتيكال ثينكينج، كيف أنت تحلل بيانات، كيف تحلل المعلومات اللي أنت بتجيبيها من السوق لحتى بناء على المعلومات أنت بتعمل استراتيجية تعيتك. رحنا بدون معلومات رحنا ما بنقدر نتحرك كماركترز. فأول شيء بنعمله
1: كمسوقين،
0: يعني لما بدنا ندرس السوق.
1: نعم، يعني إحنا لما عم بتعلموا الطلاب التسويق عم تعلمون أول شيء يعرفوا الحاجة.
0: نعم،
1: يدرسوا الحاجة، مش أنا شو بحب.
0: صحيح.
1: أنا بعمل هيك مثل موجز.
0: سامري. نعم. سامري. مش أنا شو بحب وأنا شو جعبالي.
1: نعم،
0: مهم المستهلك شو بحاجة.
1: هذا منا كتير هينة، لأنه أمر الواحد بيحس حاله ما قدر أن هو يسوق لشيء هو يمكن ما بيعجبه.
0: صحيح. أو بده يتخلى عن شيء هو بيحلم يعمله ويبيعه للناس.
1: نعم.
0: والناس ما بده إياها. بده يتخلى عن هيدا الشيء.
1: نعم.
0: إذا أنت بدك تكوني ماركتر بزنس بيرسون تنزلي على السوق.
1: نعم.
0: وتعملي مصاري بالطريقة الصحيحة بدك تدرسي حاجة السوق بالأول. وعلى أساسها استراتيجية كلها بتنبنى.
1: نعم.
0: بدك تعرفي شو البرودكت اللي بده ينصنع، شو المواصفات اللي بده تنحط فيه، البراندينج تبعه، مش بس اللوجو، البراندينج أكتر من لوجو.
1: نعم.
0: الاسم، السلوغن، بدك تفكري وين بده ينبيع هذا البرودكت، بمحل ولا بمول ولا أونلاين. وبدك تدرسي كيف بدك تسعري هيدا البرودكت، وبدك تعرفي كيف توصلي الفكره تعملي بروموشن. فهون بنكون
1: خلصنا يعني
0: شيء بالماركتينج كتير مهم كل الماركترز بيدرسوه، اسمه الفور بيز، البرودكت برايس بليس بروموشن. فاول شيء
1: هذا كثير سريع، فور بيز يعني اربعه بي.
0: نعم.
1: اوكي.
0: برودكت.
1: نعم.
0: برايس بليس بروموشن. فبعد
1: ما أنا هو المنتج،
0: المنتج.
1: أوكي.
0: بدي كل مواصفاته للبرودكت.
1: نعم.
0: هيدا بده يتقرر بيست اون وات، حاجه السوق.
1: حاجه السوق. اوكي.
0: اوكي. بعدين بدي سعره بيست على التكلفه تاعيتي وبيست على قديش انا زبونات اللي انا بالنسبه لي هو التارجت تبعي
1: يدفعوا.
0: ايه قديش مستعدين يدفعوا.
1: اوكي.
0: وبدي اخذ بعين الاعتبار الكومبيتيتور تاعولي،
1: المنافسين
0: تاعولي بالسوق قديش عم بيبيعوا البرودكت. ما فيني انا اجي غلي كتير عنهم، خاصة إذا مثلا عندي شيء بالبرودكت تبعي ضعيف. فأنا كل هيدا بيدخل، كل هو العوامل تدخل بالبرايسينج.
1: أوكي. والبي
0: الرابعة لا التالتة البلايس. نعم. وين أنا المكان. بدي بيع المكان، وين بدي بيع أونلاين ولا بالمحل.
1: نعم.
0: بظهر فيه لبرات البلد، بعمل اكسبورتينج لبرا، هيدا كله أندر.
1: والرابعة
0: البروموشن،
1: دعاية،
0: اللي هي جزء منها الدعاية. أوكي. ناس كتير بيفكروا الدعاية هو ماركتينج.
1: نعم.
0: بيرجع بيتعلموا أكتر بيرجع بيفكروا الدعاية هي البروموشن. لا، دعاية جزء. البروموشن عندك المبيع، عندك السيلز بروموشن يعني الديسكاونت وباي وان جت وان فري، هذه غير الدعاية.
1: أوكي.
0: وعندك البي آر
1: يعني التسويق لهال.
0: أيوة. نعم. كل هول الأمور هيدول بينزلوا تحت البروموشن. فهيدي بروسس طويلة، فبتندرس عبر ديفرنت يعني كورسات مختلفة بيدرسوها بالجامعة ليقدروا يعملوا التسويق بهذه الطريقة، بالإضافة للسكيلز اللي رحنا منزيد عليها. ما تنسي كمبيوتر سكيلز كتير مهمة، الاي اي سكيلز كتير مهمة هالأيام.
1: هذا كله الجلوبال عم تشتغل عليه
0: طبعا، خاصة هلأ الاي اي عم تندرج بكل الكورسات.
1: عملنا حلقة مع دكتور.
0: صحيح.
1: نبيل.
0: كانت كتير ممتعة الحلقة واستفدنا منها كتير، وهيدا لنضوي انه نحنا بجلوبال يونيفرسيتي دخلنا الاي اي بكل المواد. مش بس هو دكتور نبيل حكي عن الـ Office of AI Transformation.
1: صحيح.
0: اللي هو بيقدم خدمات بالاي اي وبيدرب الناس على الاي اي. بالإضافة إلى ذلك رحنا عم نتبنى هيدا الشيء بقلب الكورسات، لكن بالطريقة الصحيحة، لأنه أنت بتعرف الاي اي قد بعض الناس يقولوا سلاح ذو حدين، فرحنا بدنا نستعمله بالطريقة الصحيحة. فهيدول السكيلز رحنا بندرب طلابنا عليهم لحتى لما يطلعوا على سوق العمل يكونوا ماركترز قوية ويعني ينجحوا بأعمالهم.
1: هلا نحن عم بيقولونا الوقت خلص أو حيخلص، بس هيك بدنا قاعدة، كنا قاعدة ذهبية بس نختم فيها حتى هيك نترك مثل هايلايت للمستمعين.
0: قاعدة ذهبية كمستهلك وكماركتر.
1: أوكي.
0: كمستهلك انت بدك تكون ذكي، بدك تعرف ليش عم تشتري، بدك تسأل الأسئلة المناسبة حتى للبائع، بدك تعمل ريسيرش تبعك قبل ما تشتري.
1: نعم.
0: هيدا بالنسبة للمستهلك.
1: نعم.
0: أما بالنسبة للماركتر فأنت بده يكون عندك شفافية، بده يكون عندك صدق بتعاملك مع الزبائن، بده يكون كمان عندك ذكاء لتعرف حاجة السوق وتعطي حاجة
1: جلوبل. حيعلمونا إيه؟
0: أكيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: هيدا كله ياتو من علمه بجلوبل يونيفرسيتي.
1: أوكي، بارك الله فيك.
0: أهلا بك،
1: بارك الله فيك. نحن حلقتنا انتهت، بدي أتشكرك كتير على هذه الحلقة.
0: بتشكرك لإلك على استضافتي.
1: ترقبونا إن شاء الله الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، توغل معادن وتمشيط بالرشاشات في الخيام وبني حيان. الرئيس عون التمديد لليونيفيل خيارنا الأول أو استمرار الوجود الدولي في الجنوب دعما للجيش والاستقرار. الرئيس عون ينشر قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان بعد إقراره من مجلس النواب. انتهاء مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة. الخارجية الإيرانية محادثات مضيق هرمز مع سلطنة عمان طويلة الأمد ونواصل الاتصالات مع قطر. حكومة إقليم كردستان العراق مسيرتان هاجمتا مكتب رئيس الحكومة ومقر إقامة رئيس جهاز الحماية. وسائل إعلام يمنية حكومية الحوثيون يطلقون 5 صواريخ باليستية باتجاه باب المندب. الخروقات الإسرائيلية متواصلة في غزة، الجيش الإسرائيلي يهدم منزل لعائلة فلسطينية في قلنديا من دون إنذار سابق. الخارجية الصينية العاهل الأردني يزور الصين اعتبارا من الثلاثاء. روسيا سيطرنا على منطقة جديدة في دونيسك. هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين في قصف روسي استهدف مقاطعة سومي. أخيرا الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة ورياح نشطة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مضت الأيام والشهور وعاد إلينا شهر ربيع الأول تاجا على هام الزمان مكللا، ففي مثل هذا الشهر الأغر المبارك ولد فخر المرسلين بمكة المكرمة أفضل بلاد الله، ولد سيد العالمين، فاستنار الكون بنور طلعته عليه الصلاة والسلام، وأشرقت الأرض بهذا النور الوهاج حتى انقشعت الظلمات المتراكمة المتوارثة من القرون الهمجية المتوغلة في الجهل. وكذلك كان مصير الجهالات التي غشيت العقول على تعاقب أدوار الجاهلية، حيث زالت شيئا فشيئا بنور هديه عليه الصلاة والسلام، واستنارت بصائر الذين آمنوا به فتركوا المضار وأخذوا المنافع، حتى تمكنوا في مدة يسيرة القيام بأعمال عظيمة عجزت عن عشر معشارها الأمم الأخرى طوال قرون في أقطار الأرض. شهر ربيع الأول هو رمز ذلك اليوم المسعود، مولد فخر الوجود، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، وشفيع المذنبين عند الله يوم الدين صلى الله عليه وسلم. فترى المسلمين في هذا الشهر المبارك مثابرين على الاحتفال بذكرى ولادته ومطلع نور هدايته عليه الصلاة والسلام، عرفانا منهم لما فاض عليهم من نور هديه بعد ظلمة متراكمة وزيغ متواصل وضلال مبين. فذكرى مولدك يا سيدي يا رسول الله، يا فخر رسل الله، تجعلنا نشعر بما أغدق الله تعالى بمولدك وبعثتك على البشر من التخلص مما كانوا فيه من الضلال البعيد، وسلوك نهج وعقيدة وشريعة أوصلتهم إلى سعادة ما بعدها سعادة. وكلما تذكر العبد يوم مولدك يا سيدي علم علم اليقين عظمتك يا أفضل خلق الله، يا من بعثك الله رحمة للعالمين، وعلم ما كان عليه البشر من التدهور في الاعتقاد والشرك والكفر، وبيئة متوغلة في جاهلية جهلاء ووثنية خرقاء تعبد الأصنام صنما أصم لا يضر ولا ينفع، وتعتقد أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، وتئد البنات مخافة السبي أو خشية الإملاق، وتبيح اجتماع رجال على امرأة فتعد ولدها ولدا شرعيا بزعمها لمن يشبهه منهم، ويتزوج الرجل امرأة أبيه إذا مات أبوه والعياذ بالله. وطائفة يعتقدون أن الله بعد خلق السماوات والأرض تعب فاستراح على العرش على قفاه والعياذ بالله من الكفر والضلال. ولدت يا سيدي يا هاشمي يا قرشي، وقمت بالدعوة إلى الإسلام دين التوحيد، وصدعت وصدحت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قمت في تلك البيئة المظلمة فأقمت الحجة بدعوتك النيرة، ولم تدع عذرا لمعاند، وأيقظت العقول إلى المعالي بطريقة لا تعلو على مدارك العامة ولا تستنكرها الخاصة، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فكنت خير معلم وواعظ ومرشد وخطيب، وانتشر الإسلام بسعيك ودعوتك في جميع الآفاق، فدانت الأمم بنور هدايتك في مشارق الأرض ومغاربها. واليوم في ذكرى مولدك الكريم في شهر ربيع الأغر، ماذا يقول القائل في أحوال هذه الأمة التي تكالبت عليها الأمم من كل حدب وصوب تنهش منها، والتي عشقت الحياة وأحبت الدنيا وتكالبت على حطامها ونسيت الآخرة إلا من رحم الله، فسلط الله عليهم عدوا لا يرحمهم، يقتل الشيوخ والنساء والأطفال ويبقر بطون الحوامل، لا تعرف قلوبهم الشفقة ولا الرحمة، يهدمون المساجد بيوت الله ويدنسونها، ويهدمون البيوت على رؤوس ساكنيها، ظلم بشع وإجرام شنيع وهمجية وحقد وقساوة قلب وعنف وغلظة شنيعة. والأمة بمعظمها في سبات عميق، فقد سلط عليها كما ورد في الحديث الشريف الوهن. سألوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. ولتعلم الأمة يا سيدي يا رسول الله أنه لن يسود آخر هذه الأمة إلا بما ساد به أولها، وأنه لا سعادة ولا عزة ولا نهوض في آخر هذا الزمن إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام في منهجه وعقيدته وهديه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العظيم بجاه المصطفى المختار الكريم أن يحسن أحوال هذه الأمة إلى أحسن حال، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على البدر المنير سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: ألو وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
7: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

في واقعة نادرة ومخيفة، اكتشف لاعب كرة قدم في مدرسة ثانوية بولاية أمريكية أفعى سامة مختبئة داخل خوذته بعدما أمضى قرابة ساعة في التدريب من دون أن يدرك وجودها. ووقعت الحادثة أثناء تدريب لفريق مدرسة ماومل الثانوية عندما شعر اللاعب بحركة غير معتادة داخل خوذته بعد انتهاء تمارين الأحماء، فأبلغ أحد المدربين بما لاحظه، وأخذ المدرب الخوذة لفحصها واكتشف وجود أفعى يبلغ طولها نحو 60 سنتيمترا مختبئة أسفل الحشوة الداخلية للخوذة، وتبين لاحقا أنها من نوع كوتن ماوث، وهي أفعى سامة تنتشر في المنطقة. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن اللاعب ارتدى الخوذة نحو ساعة من دون أن يتعرض للدغة، واستدعى مسؤولو المدرسة خدمة الحيوانات للمساعدة في إخراج الأفعى بعدما استقرت في مكان يصعب الوصول إليه داخل الخوذة، واستخدم المسؤولون الماء لإجباره على الخروج، ثم وضعوها في كيس ونقلوها بعيدا عن المدرسة قبل إطلاقها في منطقة مشجرة. ألغيت رحلة جوية تابعة لشركة بورتر إيرلاينز الكندية من مدينة فيكتوريا إلى تورونتو بعد رفض طفل صغير الجلوس في مقعده وربط حزام الأمان، ما دفع طاقم الطائرة إلى العودة إلى مبنى الركاب وتأجيل الرحلة إلى اليوم التالي. وكانت الرحلة BD444 قد غادرت مبنى الركاب في مطار فيكتوريا الدولي وهي في طريقها إلى مدرج الأقلاع، عندما لاحظ أفراد الطاقم أن الطفل يقف على مقعده ولا يلتزم بربط حزام الأمان. وقالت شركة بورتر إيرلاينز في تصريح لموقع CTV نيوز الكندي أن ولي أمر الطفل وأفراد الطاقم حاولوا تثبيته في مقعده وربط حزام الأمان لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. وأضافت الشركة أن الطائرة لم يكن بإمكانها الإقلاع في هذه الحالة غير الآمنة، لذلك قرر الطاقم العودة إلى مبنى الركاب وإنزال جميع المسافرين من الطائرة. وبعد أنزال الطفل وولي أمره وأمتعتهما، احتاجت الشركة إلى استكمال إجراءات إضافية بينها إعادة تقديم خطة الرحلة وإنجاز الأوراق المطلوبة قبل الإقلاع، لكن هذه الإجراءات استغرقت وقتا طويلا لتتجاوز الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وهو الموعد الذي يغلق فيه مدرج مطار فيكتوريا أمام الرحلات، وأدى ذلك إلى اضطرار بقية المسافرين إلى قضاء الليل في المدينة قبل إعادة حجز الرحلة في اليوم التالي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: يا حي يا حي يا قيوم،
0: اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

0: السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.
1: قيوم يا حي مولاي.
0: اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: رجعنا عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وهذا تحذير من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لمن يفتي بغير علم ويزعم أن هذا من الدين وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تفصيل هذا الموضوع نبقى الآن مع درس ديني جامع نافع لمولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين محمد خير الأنبياء وعلى آله. أما بعد،

Donc voilà, encore plus malaise. Là, là, elle m'oublie. Moi, la chambre, je vois. القول الذي يتعلق بأمور الدنيا وعلى القول الذي هو بأمور الدين لكن النهي فيما هو من أمور الدين أشد أن الخطأ في الأمور الدنيوية إن كان يترتب به ضرر بالغير فأمره هين أما الخطأ في القول في أمور الدين فهو خطر عظيم فلا يجوز القول في التحريم أو التحليل بغير يقين ولا سيما في القول بتكفير المسلم أو إدخال من هو كافر في حكم الشرعي في الدين في الإسلام فخطأ في هذين خطأ عظيم قال أبو المعالي الجويني وغيره إدخال كافر في الملة أمر عظيم في الدين وإخراج مسلم أي عن الملة أمر عظيم في الدين أي أن كلا الأمرين خطر عظيم الحكم لكافر بأنه مسلم خطر عظيم الحكم لمسلم بأنه كافر خارج من الإسلام أمر عظيم كلا الأمرين خطرهما عظيم أي أنه ينبغي الاحتياط في الأمرين إذن فالسلامة في التوسط وقد ورد خير الأمور الوسط لا ينبغي أن يتسرع في الحكم لكافر بأنه مسلم ولا ينبغي التسرع في الحكم على مسلم بأنه كفر ثم في بعض الحالات هو السائل الذي يدعي أنه سمع المدرس يقول كذا أن المدرس أفتاه بكذا قد يكون غالطا في فهم كلام المدرس وقد يكون صادقا وهذا أمر قبيح يتسبب منه خطر لأكثر من شخص أن هذا الشخص الذي أفتي بغير الصواب بجعل ما هو كفر غير كفر أو بجعل ما هو غير كفر كفرا وهذا الأمر لا ينبغي وكلمة لا أدري فيما لا يعلم الأئمة كانوا يقولون شهر عن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن 46 مسألة فأجاب في 6 أو قال في البقية لا أدري وذلك لأنه كان يحتاج فيما العدد الذي فيما سوى العدد الذي أجاب فيها إلى إعمال فكره بطريق الاجتهاد لكنه لم يكن مستحضرا في الحال الجواب عن تلك المسائل التي قال فيها لا أدري وهذا مع جلالة قدره سلك مسلك الاحتياط فسلم لنفسه وسلم السائل أرجو منكم أن تلتزموا هذا الأمر ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال العلم 3 كتاب ناطق
وسنة ماضية، ولا أدري حتى كلمة لا أدري علمه. هذا الأمر أي قول لا أدري صعب على كثير من النفوس، لكن الخير في مخالفة النفس، مخالفة النفس وسبيل الناجين. نعود إلى قول أبي المعالي الجويني، إدخال كافر في الملة أمر عظيم في الدين، أي وإخراج مسلم عنها أمر عظيم. هذا الكلام ينبه التحذير الشديد في الأمرين، في أمر تكفير من كان مسلما، والحكم بمن هو ليس مسلما في الحقيقة بأنه مسلم، أن في ذلك نقض الدين، أن فيه جعل في أحد الأمرين أي الأمر الأول جعل الكفر إسلاما، وفي الثاني جعل الإسلام كفرا، والسلامة في اجتنابهما. ثم من المهم معرفة معنى الكلمة التي تصدر من مسلم، وينبغي معرفة ماذا يفهم الشخص السائل صاحب المسألة من هذه العبارة التي قالها أو من هذا الفعل الذي فعله، ماذا يفهم عن هذا القول، وماذا يرى هذا الفعل. إذا علم المسؤول ماذا يفهم السائل من الكلمة يعطى حكمها على حسب الشرع. أما ما لم يفهم مراد القائل لا يورد الحكم له بأنه جائز أو أنه كفر أو أنه غير جائز أو أنه غير كفر. قال الفقهاء ينبغي للمفتي أن يعرف اصطلاحات البلد الذي فيه، أي ماذا يفهمون من الكلمات التي تصدر عنه، ينبغي أن يفهم ماذا يفهمون من الكلمة التي ينطقون بها، فإذا فهم أصدر الحكم الشرعي بأنه كفر أو غيره، لأن كثيرا من الكلمات تختلف باختلاف البلاد. أهل ناحية يفهمون من كلمة معنى ليس كفرا، وبعض النواحي يفهمون منها معنى كفريا. أما ما شاء عند كثير من المتفقهة الذين ينسبون إلى العلم والمشيخة فهو مخالف للحقيقة عند أئمة الهدى، فلا يلتفت فيه لقول بعض المتفقهة. المعتزلة في كثير من كتب الشافعية المتأخرين أن الصلاة خلفهم تصح، وهذا خلاف ما يقوله المتقدمون من أصحاب الشافعي عن مذهب الشافعي. المعتزلي الذي يعتقد أن الله شاء للكفار أن يؤمنوا وللعصاة أن يكونوا مستقيمين، لكن هم شاءوا الكفر والمعاصي فتحققت مشيئتهم، هذا كفر عند الإمام الشافعي. المعتزلي الذي هذا اعتقاده كافر عند الإمام الشافعي، وكذلك المعتزلي الذي يقول العبد هو يخلق أفعاله أي يخرجها من العدم إلى الوجود بمشيئته لا بمشيئة الله، أما فعله كفرا فيقولون لا بمشيئة الله، الله شاء أن يؤمن
وشاء العبد أن يكفر فتحققت مشيئته ولم تتحقق مشيئة الله. هذا كفر بواح. الشافعي وغيره من الأئمة لا يقولون بالصلاة خلفه أنه أشرك بالله. أما في المعتزلي الذي لا يقول بهذه وأمثالها إنما يقول بأقوالهم التي هي دون الكفر، لأن لهم أقوالا لا تؤدي إلى الكفر، منها أن الله لا يرى للمؤمنين الجنة متأولين، تمسكوا بظاهر آية لا تدركه الأبصار، فهذه ليست كفرا. فالمعتزلي الذي يقتصر على هذا ولا يقول بما سوى ذلك من القولين السابقين لا نكفره، لكن نعتبره ضالا. كذلك بعض الشافعية المتأخرين ليس المتقدمين، قال الذي يعتقد أن الله في جهة فهو لا نكفره، لأنه يصعب على العامي معرفة من ليس في جهة. هذا مذكور في كتاب القواعد للعز بن عبد السلام. هذا يجب الحذر منه، فقد ثبت عن الأئمة الأربعة تكفير من يعتقد أن الله في جهة من الجهات، لأن الذي يتحيز في جهة جسم، الجسم من شأنه أن يكون في جهة، إن كان جسما لطيفا وإن كان جسما كثيفا لا بد أن يكون متحيزا في جهة من الجهات. وهذا شأن الجسم، والجسم مخلوق، فمن شك في مخلوقيته واعتقد أنه أزلي، هؤلاء المشبهة الذين يعتقدون أن لا جسم وما هذا يقولون لا ابتداء لوجوده، قالوا قولا يحيله العقل. الجسم مركب، والمركب يحتاج إلى مركب، فيستحيل أن يكون الله مركبا، أنه لو كان مركبا لاحتاج إلى من يركبه. الجسم مهما كان صغيرا مركب، له أجزاء، مركب بالأجزاء، حتى حبة الخردل مركبة من أجزاء، فيكون لها مقدار، وكل شيء له مقياس يحتاج إلى من جعله على ذلك المقياس. القول بما تقوله المشبهة إن الله في جهة فوق يلزم منه أن الله جسم مركب، ويلزم من قولهم أنه محتاج إلى من ركبه، لأن الشيء لا يركب نفسه، نحن البشر مركبون من أجزاء. وجدنا أنفسنا على هذه الهيئة، لسنا نحن ركبنا أنفسنا، ولا يصح في العقل أن نركب أنفسنا. المعدوم لا يصح منه الفعل، قبل أن نوجد كنا معدومين، فكيف نحن نخرج أنفسنا على هذه الهيئة التي فيها تركيب؟ فيجب القطع بتكفير المجسم. الشافعي نصين، أحدهما تكفير المجسم، والثاني تكفيره لمن قال الله جالس على العرش، لمن اعتقد أن

0: Colo. أعرض نقول لما عرف به من الزهد والقول بالحق. إن هذا الكلام منصوص عليه ليس من كلامي. كذلك أن الحنابلة قسم منهم يكفرون المجسم، والذي أعتقد أن الله في مكان واحد أو في جميع الأمكنة بذاته، من يقول بالله بذاته في كل مكان أو في مكان واحد يكفرون. هذا الكتاب لحنبلي من أهل دمشق يكفر من يقول إن الله بذاته في كل مكان أو في مكان واحد، أي من يعتقد أنه حال في كل مكان أو أنه حال في مكان واحد أي كالعرش، قال كلاهما كافر. أما أكثر الحنابلة المتأخرين كفار يعتقدون أن الله جسد قاعد على العرش، ويعتقدون أنه يتكلم الحرف والصوت، حتى إن بعضهم قال قراءتنا هذه قديمة أثرية، هؤلاء انسلقوا من العقل، هؤلاء الحنابلة الذين شذوا فكفروا ويعتقدوا أن الله جسم وأنه يتكلم الحرف والصوت وأنه يطلع وينزل وأن له أعضاء ويد جسم عين جسم ووجه جسم. فالآن الله يبارك فيكم اعقدوا النية على التزام ترك الفتوى للسائل بما هو خارج عن حل المتن، لأن الكلمة الواحدة قد يكون لها معاني عديدة في اللغة، والسائل قد لا يدري إلا معنى واحدا لهذه الكلمة، والمسؤول يظنها صريحة بمعنى واحد معارضة للدين. أما إن وجدها صريحة يقول لا أدري، لا يقول لا أدري، كان صريحا. إن كان لم يفهم لها إلا معنى غير صريح بأنها كفر، ما فهم منها معنى صريحا بالكفر، قال لا أدري لا يضره ذلك. هنا لا بد من أن يحتاط ويقيد، يقول على هذا المعنى كفر صريح، ويحتمل أن يقول له معنى غير هذا، فمن فهم منه هذا المعنى كفر، ومن لم يفهم منها معنى مكفرا لا يكفر، هكذا يجاب. خير الأمور الوسط، توسط فيه سلامة. بعض المؤلفين أدخلوا ما هو كفر أدخلوا بالإسلام، وبعض الناس فعلوا بالعكس، والسلامة في الأخذ بالوسط. سبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: إذن حول موضوع الالتزام بالحدود الشرعية وعدم الإفتاء بغير علم، استمعنا وإياكم إلى هذا الدرس الديني النافع والذي ألقاه علينا مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن بالأمانة الشرعية. أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن هل أنت محق أم أنت منحرف بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا. تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: مهما اشتد به البلاء، مهما أصابه من ضيق، مهما فقد من أحباب ومن أصدقاء ومن أقارب ومن أعزاء، لا يجعله ذلك معترضا على الله، لا في الظاهر ولا في الباطن، بل يكن حسن الظن بالله تعالى، ليكن متوكلا على الله، ليكن راض بما قسم الله، ولا يكن من المعترضين. الاعتراض على الله مخرج من الدين. إبليس بما كفر إبليس باعتراضه على الله. ماذا كان من إبليس؟ إبليس وهو أبو الجن، الله تعالى خلقه من نار، وهو كان يعيش بين الملائكة في الجنة. الله تعالى خلقه كان مؤمنا. لما خلق الله تعالى آدم، وآدم عليه السلام الذي هو أبو البشر، خلق من ماء وتراب، أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم تحية واحتراما. ليس السجود عبادة، إنما السجود تحية واحترام. الملائكة لا تعصوا الله تعالى، فعلت ما أمرها الله، يعني سجدت لآدم سجود تحية. إبليس كان الأمر شاملا له، لأنه كان يعيش مع الملائكة، ليس لأنه من الملائكة، بل لأنه كان يعيش بين الملائكة كان الأمر شاملا له. يعني أمر الله تعالى الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم، الملائكة لا تعصي الله، سجدت لآدم تحية واحتراما. إبليس عصى، لم يسجد، ثم لم يقتصر على العصيان بل اعترض، يعني في معصية لي عدم لي طاعة، وفي اعتراض على حكم الله تعالى، قال لا أسجد له، خلقتني من نار وخلقته من طين، معترضا على الله، فباعتراضه على الله صار من الكافرين، فأخرج من الجنة. أخرج من الجنة.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايماً حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا علم الهدى، يا أبا الزهراء، يا أبا القاسم، يا محمد، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تعالى في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، وسلوا الله لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن أكون أنا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة. إخوة الإيمان، أكثروا من الصلاة على رسول الله، فقد قيل في بعض الروايات: إن للمصلين على سيد المرسلين عشر كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، والثانية شفاعة النبي المختار، والثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، والرابعة مخالفة المنافقين والكفار، والخامسة محو الخطايا والأوزار، والسادسة قضاء الحوائج والأوطار، والسابعة تنوير الظواهر والأسرار، والثامنة النجاة من النار، والتاسعة دخول دار الراحة والقرار، والعاشرة سلام العزيز الجبار. فيا رب صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي بلغ الرسالة، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي فضلته على أنبيائك، كن للصلاة على النبي ملازما، فصلاته لك سكن وسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. قال سفيان الثوري رضي الله عنه: رأيت رجلا في البادية لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا هذا، قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من هذا شيء؟ فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا سفيان الثوري. فقال: لولا أنك غريب أهل زمانك ما كشفت عن حالي ولا أطلعتك على سري. ثم قال: خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام، ولما كنا في بعض المنازل مرض والدي، فقمت به لأمرضه، فبينما أنا عند رأسه مات واسود وجهه، فرفعت الإزار على وجهه فغلبتني عيناي، فنمت فإذا أنا برجل لم أر أجمل منه وجها، ولا أنظف منه ثوبا، ولا أطيب منه ريحا، يرفع قدما ويضع قدما أخرى، حتى دنا من والدي فكشف الثوب عن وجهه وأمر بيده على وجهه فعاد وجهه أبيض ثم ولى راجعا. فتعلقت بثوبه فقلت له: من أنت يرحمك الله؟ لقد من الله بك على والدي في دار الغربة. فقال: أوما تعرفني؟ أنا محمد بن عبد الله، أنا صاحب القرآن. أما إن والدك كان مسرفا على نفسه أن يقع في المعاصي، ولكن كان يكثر الصلاة علي، فلما نزل به ما نزل استغاث بي، فأنا غياث من أكثر الصلاة علي. قال: فانتبهت من نومي فكشفت عن وجه أبي فإذا وجهه أبيض. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم المرسلين وخاتم النبيين، فيا رب بجاه الملائكة المقربين وبجاه سيد المرسلين عطف قلبه علينا يا أرحم الراحمين. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
7: سماك كومباني.
8: شركة

0: إنه الموعد موعد بيروت.
1: بيروت
0: تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: من سوريا إلى الأردن، تمتد رحلتنا في برنامج في المولد لكل بلد حكاية، حيث يتحول المولد النبوي الشريف إلى لحظة دافئة تجمع العائلة وتنعش الذاكرة وتغمر البيوت بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ما هذه الحلوى يا سعيد؟ تبدو مقرمشة وشهية.
2: إنها المشبك يا عم فريد، وهي من أشهر الحلويات التي ترتبط بالمولد النبوي في الأردن، كما تقدم في هذه المناسبة بعض الحلويات الشرقية مع القهوة للضيوف.
1: إذن للحلوى حكاية أيضا.
2: بالتأكيد، ففي هذه المناسبة تجتمع العائلات في بيت الأسرة الكبير، وتتلى آيات القرآن الكريم، وتقام مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم الحلويات والقهوة، فيسود جو من الألفة والسرور في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: جميل، وكأن المشبك يجمع الناس كما تجمعهم المناسبة.
2: صدقت يا عم فريد، فالقيمة الحقيقية ليست في الحلوى، بل في اجتماع الأحبة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك الكثير مما يفعله الناس في الأردن في ذلك اليوم العظيم.
1: صدقت، إذ تقام في المساجد والكثير من البيوت مجالس كريمة واسعة جامعة، يقرأ فيها القرآن الكريم وتروى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في قصة مولده، وتنشد المدائح والتواشيح النبوية، ويشارك الحاضرون بالصلاة والسلام على رسول الله
2: صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك تنظم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن احتفالات دينية كبيرة بهذه المناسبة العطرة، تتضمن كلمات دينية وفقرات إنشادية وشعرية.
1: نعم، كذلك يجتمع الناس في المنتديات والقاعات، وتقدم القهوة والأطعمة الفاخرة المتنوعة حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكون المناسبة فرصة لصلة الرحم وإحياء أجواء المحبة بين أفراد المجتمع.
2: أما في بعض المناطق الأردنية القديمة، فقد كان الاحتفال يقام في البيوت أو المضافات بحضور أهل الحي.
1: نعم.
2: مع قارئ للمولد الشريف الذي يقرأ من السيرة النبوية وينشد المدائح، ثم توزع الحلوى على الحاضرين.
1: نعم.
0: وهكذا كانت حكاية الأردن مع المولد النبوي الشريف، حيث تمتزج العبادة بالبهجة وتلتقي العادة بالمحبة. وفي الحلقة القادمة نواصل الرحلة إلى محطة عربية جديدة لنكتشف معا حكاية أخرى من حكايات المولد.
3: في المولد لكل بلد حكاية. من بين المناسبات المباركة يطل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حاملا معه عبق المحبة والذكر والاحتفاء. في المولد لكل بلد حكاية، رحلات مؤنسة في العديد من البلدان التي تزدان بنفحات المولد النبوي الشريف.

حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، اسمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان:
4: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
6: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm. الفرحة

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أنه يجب الإيمان بالروح، وهي جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله. الجسم إما أن يكون كثيفا كالشجر والحجر والإنسان، وإما أن يكون لطيفا كالهواء والجن والملائكة والروح. فالملائكة يستطيعون أن يدخلوا في جسم ابن آدم من غير أن يشعر ويحس بهم، والجني كذلك يستطيع أن يدخل في جسم الإنسان غير الأنبياء من غير أن يشعر به، كالقرين الذي يوسوس للإنسان ليأمره بالشر، يدخل إلى صدر الإنسان من غير أن يشعر به الشخص. أما الأنبياء فلا يستطيع الشيطان ولو كان قرينا أن يدخل في جسم واحد منهم، ومن اعتقد ذلك، أي من اعتقد أنه يستطيع الدخول في أجسام الأنبياء، فقد ضل وهلك. وإنما الشيطان يوسوس لهم من خارج، لكن لا يتسلط عليهم، أي لا يتمكن منهم، وكذلك ليس له سلطان على الأولياء. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. معناه: عبادي الصالحون لا تستطيع أن تغويهم، مهما وسوست إليهم لا تستطيع أن تغويهم، لأني أنا شئت لهم أن يكونوا مخالفين لك. الشيطان لا يسيطر على الأنبياء، لكن يوسوس لهم. أما السيطرة فلا يستطيع. السيطرة معناه أن يتصرف فيه كما يشاء. فقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، معناه لا تستطيع أن تغرقهم في المعاصي من طريق الوسوسة. الصالحون لا يستطيع الشيطان أن يغرقهم في المعاصي وإن وسوس لهم، ثم إن وسوس لهم فأوقعهم في معصية لا يستمرون على ذلك، ولا يتمكن بوسوسته من إيقاع الأولياء في الكفر. أما إلى ما دون ذلك يستطيع. يقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح من الأجسام اللطيفة، وقد أخفى الله عنا حقيقتها، فنترك الخوض في البحث عن حقيقتها لأنه أمر لن نصل إليه. وقد أجرى الله العادة أن تستمر الحياة في أجسام الملائكة والإنس والجن والبهائم ما دامت تلك الأجسام اللطيفة مجتمعة معها، وتفارقها إذا فارقتها تلك الأجسام، وهي حادثة ليست قديمة. فمن قال إنها قديمة لابتداء لوجودها، أي بأنها ليست مخلوقة، فقد كفر. فالأرواح حادثة مخلوقة، ولكنها باقية لا تفنى. وبعد أن خلق الله سيدنا آدم عليه السلام، أخرج من ظهره أرواح ذريته واستنطقهم، فاعترفوا كلهم بألوهية الله. ثم بعد أن خرجوا من بطون أمهاتهم، استمروا أيضا على مقتضى ذلك الاعتراف، لكن الله أنساهم تلك المفاهيم، ذهبت عنهم المعلومات التي كانت لهم. ثم بعد ذلك منهم من تعلم الإيمان ونشأ عليه، ومنهم من تعلم الكفر ونشأ عليه، فصار قسم من العباد مؤمنين وقسم منهم كافرين. وكذلك من قال البهائم لا أرواح لها فقد كذب القرآن، لأن الله تعالى قال وإذا الوحوش حشرت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. معنى هذا الحديث أن الله تعالى يأخذ الحقوق لأهلها حتى يقاد، أي حتى يؤخذ حق الجلحاء، أي الشاة التي ليس لها قرن، من القرناء التي ضربتها في الدنيا. القرناء معناه التي لها قرن، ولكن ليس معنى ذلك أن تؤخذ القرناء التي ضربت الأخرى إلى النار كما يحصل لبني آدم. بنو آدم إذا ضرب أحدهم في الدنيا إنسانا ظلما يقتص منه بنار جهنم، أما البهائم فليست كذلك، إنما هذه تضرب هذه كما ضربتها في الدنيا ثم يموتون، لا يدخلون الجنة ولا النار، إنما يعودون ترابا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
1: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا 9 وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
6: محمد نور الهادي من الظلم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
8: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
7: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال، البقاع وبعلبك، من الجمعة إلى الاثنين، من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب، من 2 إلى 5، من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.

0: إنه الموعد موعد بيروت.
1: بيروت
0: تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا.

أحبك يا رسول الله حبا برى جسدي وفتت لي عظامي، وما أبقى بجسمي غير روح تود لقاك في دار السلام. عشقتك مذ رأيت النور يبدو من القرآن للعرب الكرام، فوحدت الذي سواك أحلى من القمرين يا بدر التمام. فلوط قد حباه الله فضلا فلم يألف معاطاة المدام، وموسى لم يقل ربي عزير هبطت من السماء على الغمام. كلا الرجلين عبد وابن عبد لمن شق الضياء عن الظلام.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620. الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرعن بطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: رجعنا أوراد المساء.

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
14: سماك كومباني.
15: شركة

حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03 82 77 82.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وسبيل التقوى هو العلم، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين، أي رزقه العلم بأمور دينه، رزقه المعرفة بما فرض الله عليه أن يؤديه ويفعله، ورزقه معرفة ما أمر باجتنابه وحرمه، فلا فلاح إلا بعلم أمور الدين، العقيدة التي هي أفرض الفرائض، ثم الأحكام العملية، أي لأن علم التوحيد هو أفضل العلوم. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالثبات على العلم به، أي معرفة وجوده وتوحيده وما يليق به وما لا يليق به. هو الرسول عليه السلام كان مؤمنا من أول نشأته، إنما المقصود الثبات على ذلك، كما أنه يقول هو الرسول وكل مصل كل يوم 5 مرات: اهدنا الصراط المستقيم. المراد الثبات، الثبات على الهدى. وكذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، المراد به الثبوت، الثبات على هذه المعرفة، المعرفة بالله، العلم بالله.

الآخرة على سرر متقابلين لا يجدون في جنة النعيم ما يحزنهم ولا ما يقطع عليهم سرورهم ولا ما يدخل الكآبة على قلوبهم ولا ما يزعجهم في صحتهم يقولون فرحين مستبشرين متنعمين.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: الصوفي الحقيقي هو العالم العامل بعلمه، لأن التصوف مأخوذ من الشريعة ليس مناقضا للشريعة. أولياء الله هم المتبعون اتباعا كاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل حسن الاتباع اتباع العقيدة المحمدية، أصل حسن الاتباع هذا الأصل الأساس، لأنه لا تقبل عبادة، لا تصح لعبد عبادة ولا تقبل منه عبادة ما لم يكن مؤمنا، ولا يكون مؤمنا إذا لم يكن متبعا للعقيدة النبوية، لعقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتفاؤب من الشيطان. معناه من نعمة الله تعالى هذا العطاس، لأنه يدل على صحة الدماغ. أما التفاؤب فغالبا يأتي من الشبع، من الامتلاء، من كثرة الأكل. والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل، فإذا فتح الإنسان فاه للتفاؤب فقال آه أو هاه، الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به. فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمع أن يشمته، يقول يرحمك الله. والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان، لأن التثاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل. وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وروى النسائي من حديث أبي هريرة العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل هاه هاه فإن الشيطان يضحك من جوفه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا.

كلما طالت الأيام وتجددت الأعوام وتكاثرت المشاغل وزاد الحمل فوق الكاهل، كلما اشتد يقيننا بأن تمسكنا بتعاليم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو واحة الصفاء وشاطئ الأمان الذي نصبو إليه. فما زال النور المحمدي كما سطع في أول مرة عند بدء الدعوة يشق الدياجي وينير الدروب، وحتى نلقى الله تعالى سيبقى هذا النور سفينة نجاتنا وبركة أوقاتنا وملاذنا. فهلموا في ذكرى ولادته نجدد العزم بقوة وحزم على متابعة الخير وأداء ما ينفعنا في الآخرة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. معنى الحديث أن الدنيا، أي هذه الحياة الدنيا، عاقبتها غير محمودة إلا هؤلاء الأربعة: ذكر الله أي طاعة الله، وما والاه أي ما يساعد على طاعة الله أي كالمال الحلال، وعالما ومتعلما أي العالم بعلم الدين ومتعلمه. ما سوى هؤلاء الأربعة ليس له عاقبة محمودة من هذه الحياة الدنيا، لأن ما سوى هؤلاء الأربعة غرور، كما قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم أهم علم الدين، أي أحبه إلى الله تعالى وأنفعه في الآخرة، علم العقيدة الذي يعرف به الخالق كما يجب. فهذا أي العلم بالله هو الفقه الأكبر، أما علم الأحكام فهو الفقه الأصغر، وذلك لأنه لا تصح عبادة المعبود إلا بعد معرفته، ولا تصح معرفة الله إلا على طريقة التنزيه، وهي معنى هذه الآية: ليس كمثله شيء. هذه الآية فيها التنزيه الكلي، فهذه الآية لفظها وجيز ومعناها واسع، لأنها أبلغ من قول الله ليس مثله البشر، ومن قول الله ليس مثله الملائكة، ومن قول الله ليس مثله النور، لأن كلمة شيء تشمل كل ما سوى الله من الأجسام اللطيفة كالنور، والأجسام الكثيفة كالإنسان والشمس والقمر والنجم، وتشمل الحركة والسكون واللون والانفعال والتغير وكل صفات الحجم وكل الأعراض، أي صفات الحجم. صفات الحجم الكثيف وصفات الحجم اللطيف يسمى عرضا، فهذه الآية تنزه الله تعالى عن ذلك. فمن نزه الله تعالى عن كونه جسما لطيفا أو جسما كثيفا، وعن صفات الحجم كلها كالتحيز في جهة ومكان، واعتقد أنه موجود مع تنزهه عن هذا كله، فقد عرف الله. والمكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، الحجم اللطيف والحجم الكثيف يشغل الفراغ، فهذا الفراغ الذي يشغله هو المكان. ليس المكان الحجم الصلب الذي يمس بالحجم فقط، نحن الآن نماس ما تحتنا، هذا المكان الصلب، هذا مكاننا، والفراغ الذي يحوينا مكان لنا. فالله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون متحيزا بمماسة شيء صلب كالعرش، وعن التحيز في الفراغ من غير مماسة شيء. الشمس والقمر والنجوم مكانهن الفراغ الذي يشغلنا، فالله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون متحيزا في الفراغ من دون مماسة شيء صلب، ومنزه من أن يكون متحيزا في الفراغ مع مماسة شيء كالعرش، وذلك لأن الحجم هو الذي يتحيز، والله ليس حجما، فلا يجوز عليه التحيز في مكان واحد كالعرش ولا في جميع الأماكن. فمن عرف الله تعالى على هذا الوجه فقد عرف الله. فمن أفرده بالعبادة، أي غاية التذلل، فهو الذي عرف الله وعبده، ومن لم يكن كذلك لم يعرف الله، ولا يقال أنه يعبد الله. كل من يعتقد أن الله تعالى متحيز على العرش مماسا قاعدا عليه، أو واقفا في الفراغ فوق العرش من غير مماسة للعرش غير عارف بالله، فهو جاهل بالله ولا يعبد الله، إنما يعبد شيئا تخيله في الفراغ أو متحيزا على العرش، وهذا معنى الآية ليس كمثله شيء. ثم بعد هذا كل آية قرآنية أو حديث نبوي ظاهره يوهم أن الله حجم وأن له أعضاء وأن له حركة أو سكونا أو غير ذلك من صفات الحجم لا يجوز اعتقاده على ظاهره، بل يقال إن تلك الآيات وتلك الأحاديث لها معاني غير هذه المعاني الظاهرة. فمن سلك هذا المسلك آمن بآية ليس كمثله شيء وبتلك الآيات والأحاديث، وسلم من الوقوع في التناقض، وهذا مذهب أهل السنة الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم من علماء الإسلام إلى يومنا هذا. فإن قال قائل كيف تقولون الله موجود لا هو حجم كبير ولا هو حجم صغير، والموجود لا بد أن يكون له حجم كبير أو صغير، يقال له أنت تقيس الخالق على المخلوق، كيف يكون الخالق حجما ويخلق الحجم؟ الحجم لا يخلق الحجم، الله تعالى هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل وما هو أصغر منها، وهو خلق ما هو فوق ذلك من الحجم، فلو كان حجما كبيرا أو صغيرا ما استطاع أن يخلق شيئا من الحجم. هذا هو الحكم العقلي، وما أنت تقوله هو حكم الوهم، أنت تتبع حكم الوهم. وهم الإنسان إذا تخيل يتخيل أن الله حجم كبير كالعرش أو أكبر منه أو دون ذلك، كما يتوهم بعض الكفار أن الله بصورة إنسان، هؤلاء تبع الوهم ما تبع العقل. يقال له فلو كان الله حجما فوق العرش له أعضاء لكانت الشمس أولى بأن تكون إلها، لأن الشمس حجم كبير جميل الشكل كثيرة النفع تنفع البشر والشجر والنبات، فلو كان يجوز أن يكون الله حجما لكانت الشمس أولى بأن تكون إلها، لكن لا يصح أن تكون الشمس إلها لأنها حجم، لها شكل مخصوص ولون مخصوص، تحتاج لمن أوجدها على هذا الحجم بدل حجم أصغر من هذا أو أكبر من هذا على وصف غير هذا، وهي لا تصلح أن تكون إلها. وهكذا الحجم كله، كل حجم مخلوق، العرش وحبة الخردل كلاهما محتاج لمن أوجده على هذا الحجم، فإذن الله ليس حجما، موجود ليس حجما، وهذا الذي يجب اعتقاده، وإن كان وهم الإنسان لا يتصور موجودا ليس حجما بالمرة. لا هو حجم كثيف كالإنسان ولا هو حجم لطيف كالنور، وهذا الاعتقاد هو اعتقاد أهل السنة. بعد هذا وبعد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، أهم أمور الدين معرفة أن كل ما يحصل ويدخل في الوجود من حجم أو حركة أو سكون أو انفعال، لذة وألم، فهم وذكاء، وبلادة وتفكير، والخاطر، كل هذا الله الذي يخلقه، وأما الإنسان لا يخلق شيئا من حركاته وسكناته ولا من الإدراك والفهم والمعرفة والعلم والنظر والنطق، كل ذلك الله يخلقه في الإنسان. الإنسان لا يخلق شيئا إنما يفعل، الإنسان يفعل والله يخلق الإنسان وأفعاله، هو الذي يخلق النظر، هو الذي يخلق النطق إن كان بخير أو بشر هو يخلقه. هذه المسألة الثانية هي أهم علوم التوحيد بعد معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس من أهل هذا العصر خرجوا من هذا الاعتقاد الذي هو الحق الذي جاء به القرآن إلى عقيدة فاسدة هي أن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية. هذا الزمن الذي نحن فيه هو الزمان الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. اليوم فسد كثير من الأمة. بعض المراكز التي كانت مركز علم الدين اليوم يطلع منها أعداء الدين. فمن تمسك في هذا الزمن بسنة الرسول، أي عقيدة الرسول، شريعة الرسول، لو مات على فراشه فهو شهيد عند الله. انظروا ما أكثر من يخالف الحق فنرد عليه في هذا البلد وفي غير هذا البلد. وهذا تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا برؤيته. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي. 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
3: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
4: Global University GU.EDU.LB 71 3 58 058.

0: إذن نتحدث اليوم عن شؤم التكبر. أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا كان يمشي متبخترا. شو يعني متبخترا؟ يعني كان معجبا بنفسه وكان ينظر في جانبيه، شايف حاله على الناس. أعجبه ثوبه وشعره وهيئة شعره، حتى بعض العلماء قالوا كان ينظر إلى ظله متعجبا متكبرا. وبينما هو يمشي متبخترا أمر الله تبارك وتعالى به الأرض فبلعته، انشقت الأرض وبلعته، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.
1: لطيف.
0: يعني يغوص في الأرض مع صوت يخرج منه، والحديث رواه الترمذي.
1: لنحكي أكثر عن شؤم التكبر. صار معنا جاهز الاتصال مع فضيلة الشيخ عمر دية. السلام عليكم شيخي.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا بكم حبيب قلبي، بارك الله بكم، نتشكركم على هذه الاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال.
1: أمين.
2: وأن يبارك في هذا المنبر المبارك، منبر نداء المعرفة،
1: بارك الله بكم،
2: الذي هو صوت للحق.
0: أكرمكم الله،
2: الله ويحفظكم.
1: أمين وإياكم.
2: سبحان الله، بسماعي لهذه القصة خاصة الآن هلأ عم بسمعها من أختنا الفاضلة الله يبارك بها، سبحان الله، لا يحضرني إلا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا.
0: نعم.
2: بهالآية سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من الكبر.

هي الاستعلاء على الناس، وهذا بمعنى التكبر اللي هو المنتشر بين الناس مفهومه. ولكن الصورة الأخرى التي هي بغيب عن كثير من الناس أنه هي هذا النوع من التكبر، وهو رد الحق على قائله مع العلم بأن الصواب مع القائل. يعني بيعرف هو هذا الإنسان أنه هذا الكلام الذي وجه إليه أو قد تكون نصيحة أو نحو ذلك، بيعرف أنه هذا هو الصواب وهذا هو الحق، وأنه هو أخطأ مثلا بكلامه أو أخطأ بتصرفه أو نحو ذلك، ولكن مع ذلك يرد هذا الحق، ما بيقبل لأسباب. قد يكون أحيانا لصغر سن الناصح، قد يكون لفقره، قد يكون لأنه من طبقة مجتمعية هو أعلى منه أو نحو ذلك، فيرد الحق على قائله. هذا أيضا من التكبر الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. ومثال آخر اللي هو استحقار الناس، ازدراؤهم بأن يتكبر على الفقير وينظر إليه نظر احتقار أو يعرض عنه، بيصير بلف وجه وبيجي بيحكي شخص من باب التكبر، بيشوف لحاله مزية وبيشوف لحاله مقام أعلى من هذا المتكلم، فبيصير بيدر له خده، بيعرض بوجهه عنه، ما بيطلع فيه مثلا. هذه كمان كتير منشوفها، بيكون واحد عم بيحكي مع الآخر بتلاقي المخاطب لافف وجهه للجهة التانية، ما عم بيقبل يتطلع باللي عم بيحكي معه. اللي دفعه إلى ذلك التكبر، لأنه بيشوف هذا الشخص أقل منه، مين هذا لا يحكي معي، مين هذا لا يوجه لي نصيحة. وهذا ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تعرض عنهم متكبرا. فالذي أمرنا الله تعالى به هو الإقبال على الناس بالوجه متواضعين. التواضع من العبادات التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بيبين لنا كمان أهمية التواضع. إذا كان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل رجل عرفه التاريخ، أفضل مخلوق عليه الصلاة والسلام، عم يدعي ويقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هون المسكين المراد منه المتواضعين، يعني اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا. هذا خلق الأنبياء، هذا خلق الصالحين، هذا خلق من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا كاملا، عمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالغرض والهدف بده يكون عنا هو يكون الواحد منزلته عالي عند رب العالمين، أما في الدنيا فيكون متواضعا، لا يسأل الفخر، مش همه الفخر وأن يراه الناس نظر تعظيم ونحو ذلك. ومن أمثلة التكبر اللي هي كمان منتشرة وما بيحس أحيانا الإنسان، هون أهمية مراقبة النفس ومحاسبة النفس في أعمال بتصدر من بعض الناس، منه منتبه أنه هو هيك بيكون عم بيتكبر على الناس. مثال ذلك، أحيانا بعض الناس بيصير بيحصل أشياء أو يعمل شيئا، يعمل أي عمل أو أي فعل وقصده من ذلك أنه يكون يبين معظم بين الناس، يفخر على الناس. قد يكون باللباس الحسن، أحيانا الواحد بشكل عام عموما الإنسان بحب يكون منظره نظيف، حسن الثوب أو نحو ذلك. لكن انظروا إلى النية وأهمية النية والقصد، عمل القلب. إذا إنسان، نحن من السنة الواحد يلبس في يوم العيد مثلا أنظف ثيابه والثوب الجديد النظيف، يلبس البياض ونحو ذلك. لما الواحد بيوم العيد عم يلبس العباية والقميص الجديد والثوب الجديد النظيف الناصع البياض، ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على فعل ذلك. هذا شو بيكون له؟ له أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. بالمقابل
قد واحد يلبس نفس

0: الثوب نفسه هو الثوب هو نفسه، ولكن قصده من ذلك أن يفخر على الناس، أنه يتكبر على الناس، أنه ينظروا للناس أنه شوف هذا عنده شيء نحن ما عنا إياه. بسبب قصده ونيته بيكون واقع في معصية هي من الكبائر، وقع في الفخر في التكبر. فلذلك ينبغي للإنسان دائما أنه يراقب نفسه، يجتنب التكبر على عباد الله تعالى. قد أحيانا بعض الناس بالأثاث المنزل بتلاقيه عم بيفرش بيته كرمال يتكبر على الناس،
1: صح.
0: أو بناء البيت أو نحو ذلك،
1: صح.
0: أو السيارة أو حتى أي غرض، أحيانا تليفون مثلا بده يشتري هذا التليفون، غرضه من ذلك أنه الناس تعظم يتكبر على الناس، أنه ليك هذا عنده نحن اللي معنا إياه، هذا جاب أجدد إصدار، هذا جاب كذا، هذا جاب كذا، ونحن بعدنا عنا القديم أو نحو ذلك. هذا كله مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن شؤم المعصية، من شؤم هذا التكبر، ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأن المتكبرين هذا من عقابا لهم على تكبرهم، لأنه فعليا إذا منطلع شو معنى التكبر، مثل كأنه شايف حاله بالدنيا هو أكبر من غيره، أعلى من غيره، أحسن من غيره ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى يجازي المتكبرين في الآخرة يوم القيامة، يحشرهم كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. الذر كيف النمل الصغير، الواحد هو بيكون ماشي، قد يكون ماشي بالشارع بيصير بيدعس على النمل، هو منه حاسس، منه منتبه لهم،
2: ما شايفهم،
0: ما شايفهم. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى عقابا للمتكبرين يحشر المتكبرين الذين تكبروا على عباد الله تعالى في الدنيا، الله تعالى يحشرهم يوم القيامة كأمثال الذر، حجمهم كحجم الذر، كحجم النمل الصغير الأحمر الصغير، بعدهم على نفس الخلق على هيئتهم بشر، ولكن حجمهم صغير جدا. من صغرهم يطأهم، بيدعسوهم الناس في أرض المحشر وهم لا يشعرون بهم. هذا إذلالا لهم وجزاء لهم، وجزاء على ما قدموا في هذه الدنيا من التكبر على عباد الله. ومن العبارات اللي هي بتخلي الواحد هيك توعيه لهذا المتكبر، كلام سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه، يعجب لحال ابن آدم المتكبر. قال رضي الله عنه: ما لابن آدم والفخر، أوله نطفة وآخره جيفة. يعني معناه كيف هذا الإنسان يتكبر على عباد الله تعالى. فلينظر في أصل خلقته، أصل خلقة الإنسان من هذه النطفة، من هذه النطفة اللي هو بينعد مستقذر أحيانا بين الناس.
1: نعم، بارك الله بكم.
0: وآخره جيفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا ويعافينا من الكبر وغيره من الذنوب.
2: اللهم آمين.
1: جزاكم ربي خير الجزاء فضيلة الشيخ عمر دية، شكرا على المعلومات المهمة.
0: آمين وإياكم حبيب قلبي، الله يحفظكم.
1: آمين وإياكم.
3: قصة وعبرة.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام. شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وهذا تحذير من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لمن يفتي بغير علم ويزعم أن هذا من الدين وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تفصيل هذا الموضوع نبقى الآن مع درس ديني جامع نافع لمولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين محمد خير الأنبياء وعلى آله. أما بعد،

0: ظهرنا القول بما ليس لنا علم به، وهذا شامل للقول الذي يتعلق بأمور الدنيا وللقول الذي هو بأمور الدين، لكن النهي فيما هو من أمور الدين أشد أن الخطأ في الأمور الدنيوية، إن كان يترتب به ضرر بالغير فأمره هين، أما الخطأ في القول في أمور الدين فهو خطر عظيم، فلا يجوز القول في التحريم أو التحليل بغير يقين، ولا سيما في القول بتكفير المسلم أو إدخال من هو كافر في حكم الشرعي في الدين في الإسلام، فخطأ في هذين خطر عظيم. قال أبو المعالي الجويني وغيره: إدخال كافر في الملة أمر عظيم في الدين، وإخراج مسلم أي عن الملة أمر عظيم في الدين، أي أن كلا الأمرين خطر عظيم. الحكم لكافر بأنه مسلم خطر عظيم، الحكم لمسلم بأنه كافر خارج من الإسلام أمر عظيم، كلا الأمرين خطرهما عظيم، أي أنه ينبغي الاحتياط في الأمرين. إذن فالسلامة في التوسط، وقد ورد: خير الأمور الوسط، لا ينبغي أن يتسرع في الحكم لكافر بأنه مسلم، ولا ينبغي التسرع في الحكم على مسلم لأنه كفر. ثم في بعض الحالات هو السائل الذي يدعي أنه سمع المدرس يقول كذا، أن المدرس أفتاه بكذا، قد يكون غالطا في فهم كلام المدرس، وقد يكون صادقا، وهذا أمر قبيح يتسبب منه خطر لأكثر من شخص، أن هذا الشخص الذي أفتي بغير الصواب في جعل ما هو كفر غير كفر، أو جعل ما هو غير كفر كفرا، وهذا الأمر لا ينبغي. وكلمة لا أدري فيما لا يعلم، الأئمة كانوا يقولون، شهر عن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن 46 مسألة فأجاب في 6، أو قال في البقية لا أدري، وذلك لأنه كان يحتاج فيما العدد الذي فيما سوى العدد الذي أجاب فيها إلى إعمال فكره بطريق الاجتهاد، لكنه لم يكن مستحضرا في الحال الجواب عن تلك المسائل التي قال فيها لا أدري، وهذا مع جلالة قدره سلك مسلك الاحتياط فسلم لنفسه، وسلم السائل. أرجو منكم أن تلتزموا هذا الأمر. ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: العلم 3: كتاب ناطق وسنة ماضية، ولا أدري عدى كلمة لا أدري علمه. هذا الأمر أي قول لا أدري صعب على كثير من النفوس، لكن الخير في مخالفة النفس، مخالفة النفس وسبيل الناجين. نعود إلى قول أبي المعالي الجويني، إدخال كافر في الملة أمر عظيم في الدين، أي وإخراج مسلم عنها أمر عظيم. هذا الكلام ينبه التحذير الشديد في الأمرين، في أمر تكفير من كان مسلما، والحكم بمن هو ليس مسلما في الحقيقة لأنه مسلم، أن في ذلك نقض الدين، أن فيه جعل في أحد الأمرين أي الأمر الأول جعل الكفر إسلاما، وفي الثاني جعل الإسلام كفرا، والسلامة في اجتنابهما. ثم من المهم معرفة معنى الكلمة التي تصدر من مسلم، فينبغي معرفة ماذا يفهم الشخص السائل صاحب المسألة من هذه العبارة التي قالها أو من هذا الفعل الذي فعله، ماذا يفهم عن هذا القول وماذا يرى هذا الفعل. إذا علم المسؤول ماذا يفهم السائل من الكلمة يعطى حكمها على حسب الشرع. أما ما لم يفهم مراد القائل لا يورد الحكم له بأنه جائز أو أنه كفر أو أنه غير جائز أو أنه غير كفر. قال الفقهاء ينبغي للمفتي أن يعرف اصطلاحات البلد الذي فيه، أي ماذا يفهم من الكلمات التي تصدر عنه، ينبغي أن يفهم ماذا يفهمون من الكلمة التي ينطقون بها، فإذا فهم أصدر الحكم الشرعي بأنه كفر أو غيره، لأن كثيرا من الكلمات تختلف باختلاف البلاد. أهل ناحية يفهمون من كلمة معنى ليس كفرا، وبعض النواحي يفهمون منها معنى كفرية. أما ما شاء عند كثير من المتفقه الذين ينسبون إلى العلم والمشيخة ما هو مخالف للحقيقة عند أئمة الهدى فلا يلتفت فيه لقول بعض المتفقه. المعتزلة في كثير من كتب الشافعية المتأخرين أن الصلاة خلفهم تصح، وهذا خلاف ما يقوله المتقدمون من أصحاب الشافعي عن مذهب الشافعي. المعتزلي الذي يعتقد أن الله شاء للكفار أن يؤمنوا وللعصاة أن يكونوا مستقيمين، لكن هم شاءوا الكفر والمعاصي فتحققت مشيئتهم، هذا كفر عند الإمام الشافعي. المعتزلي الذي هذا اعتقاده كافر عند الإمام الشافعي، وكذلك المعتزلي الذي يقول العبد هو يخلق أفعاله أي يخرجها من العدم إلى الوجود بمشيئته لا بمشيئة الله، أما فعله كفرا فيقولون لا بمشيئة الله، الله شاء أن يؤمن وشاء العبد أن يكفر فتحققت مشيئته ولم تتحقق مشيئة الله. هذا كفر بواح. الشافعي وغيره من الأئمة لا يقولون بالصلاة خلفه أنه أشرك بالله. أما في المعتزلي الذي لا يقول بهذه وأمثالها إنما يقول بأقوالهم التي هي دون الكفر، لأن لهم أقوالا لا تؤدي إلى الكفر، منها أن الله لا يرى للمؤمنين الجنة متأولين، تمسكوا بظاهر آية لا تدركه الأبصار، فهذه ليست كفرا. فالمعتزلي الذي يقتصر على هذا ولا يقول بما سوى ذلك من القولين السابقين لا نكفره، لكن نعتبره ضالا. كذلك بعض الشافعية المتأخرين ليس المتقدمين، قال الذي يعتقد أن الله في جهة فهو لا نكفره، لأنه يصعب على العامي معرفة من ليس في جهة. هذا مذكور في كتاب القواعد للعز بن عبد السلام. هذا يجب الحذر منه، فقد ثبت عن الأئمة الأربعة تكفير من يعتقد أن الله في جهة من الجهات، لأن الذي يتحيز في جهة جسم، الجسم من شأنه أن يكون في جهة، إن كان جسما لطيفا وإن كان جسما كثيفا لا بد أن يكون متحيزا في جهة من الجهات. وهذا شأن الجسم، والجسم مخلوق، فمن شك في مخلوقيته واعتقد أنه أزلي، هؤلاء المشبهة الذين يعتقدون أن لا جسم، وما هذا يقولون لا ابتداء لوجوده، قالوا قولا يحيله العقل. الجسم مركب، والمركب يحتاج إلى مركب، فيستحيل أن يكون الله مركبا، أنه لو كان مركبا لا احتاج إلى من يركبه. الجسم مهما كان صغيرا مركب، له أجزاء، مركب من أجزاء، حتى حبة الخردل مركبة من أجزاء، فيكون لها مقدار، وكل شيء له مقياس يحتاج إلى من جعله على ذلك المقياس. القول بما تقوله المشبهة إن الله في جهة فهو يلزم منه أن الله جسم مركب، ويلزم من قولهم أنه محتاج إلى من ركبه، لأن الشيء لا يركب نفسه، نحن البشر مركبون من أجزاء. وجدنا أنفسنا على هذه الهيئة، لسنا نحن ركبنا أنفسنا، ولا يصح في العقل أن نركب أنفسنا. المعدوم لا يصح منه الفعل، قبل أن نوجد كنا معدومين، فكيف نحن نخرج أنفسنا على هذه الهيئة التي فيها تركيب؟ فيجب القطع بتكفير المجسم. الشافعي نصين، أحدهما تكفير المجسم، والثاني تكفيره لمن قال الله جالس على العرش، لمن اعتقد أن الله جالس على العرش. وكلا النصين ثابتان يعني. فمن خالف من المنتسبين إلى الشافعي نص الشافعي على أن المجسم كافر، ونصه على من اعتقد أن الله جالس على العرش فليس شافعيا، هذا الكتاب المنسوب لعز الدين بن عبد السلام نحن لا نأخذ به في هذه المسألة التي فيه لا نأخذ به. أما المؤلف نقول لعله دس عليه في كتابه هذه المقالة. كان لو كان معروفا بالزهد والقول بالحق من أمام القلوب. نحن نقول لما عرف به من الزهد والقول بالحق إن هذا الكلام مدسوس عليه ليس من كلامه. كذلك الحنابلة قسم منهم يكفرون المجسم، والذي أعتقد أن الله في مكان واحد أو في جميع الأمكنة بذاته، من يقول بالله بذاته في كل مكان أو في مكان واحد يكفرون. هذا الكتاب لحنبلية من أهل دمشق يكفر من يقول إن الله بذاته في كل مكان أو في مكان واحد، أي من يعتقد أنه حال في كل مكان أو أنه حال في مكان واحد أي كالعرش، قال كلاهما كافر. أما أكثر الحنابلة المتأخرين كفار، يعتقدون أن الله جسم قاعد على العرش، ويعتقدون أنه يتكلم الحرف والصوت، حتى إن بعضهم قال قراءتنا هذه قديمة أثرية، هؤلاء انسلقوا من العقل، هؤلاء الحنابلة الذين شذوا وكفروا ويعتقدوا أن الله جسم وأنه يتكلم بالحرف والصوت وأنه يطلع وينزل وأن له أعضاء ويد جسم عين جسم ووجه جسم. فالآن الله يبارك فيكم اعقدوا النية على التزام ترك الفتوى للسائل بما هو خارج عن حل المتن، معنى الكلمة الواحدة قد يكون لها معاني عديدة في اللغة، والسائل قد لا يدري إلا معنى واحدا لهذه الكلمة، والمسؤول يظنها صريحة بمعنى واحد معارضة للدين. أما إن وجدها صريحة يقول لا أدري، لا يقول لا أدري، كان صريح، قال لم يفهم لها إلا معنى غير صريح في أنها كفر، ما فهم منها معنى صريح في الكفر، قال لا أدري، لا يضره ذلك. هنا لا بد من أن يحتاط ويقيد، يقول على هذا المعنى كفر صريح، ويحتمل أن يكون له معنى غير هذا، فمن فهم منه هذا المعنى كفر، ومن لم يفهم منها معنى مكفرا لا يكفر، هكذا يجاب. خير الأمور الوسط، توسط فيه سلامة. بعض المؤلفين أدخلوا ما هو كفر أدخلوا بالإسلام، وبعض الناس فعلوا بالعكس، والسلامة في الأخذ بالوسط. سبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: إذن حول موضوع الالتزام بالحدود الشرعية وعدم الإفتاء بغير علم، استمعنا وإياكم إلى هذا الدرس الديني النافع والذي ألقاه علينا مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.

معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء، هو معاذ بن جبل ابن عمر بن أوس، وكان أنصاريا خزرجيا، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان رضي الله عنه طويلا حسن الشعر أبيض اللون عظيم العينين، وكان جوادا سخيا. وكان سيدنا معاذ من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة، ولما آخى النبي العظيم بين المهاجرين والأنصار كان من نصيب معاذ في هذه المؤاخاة الصحابي المهاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وشهد هذا البطل العالم الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا في الشجاعة والثبات والاستبسال لنصرة الإسلام. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لإفاده إلى اليمن إشارة هامة إلى علو مرتبة هذا الصحابي المليئة بالعلم والتقوى. وعاش معاذ في اليمن مثالا طيبا للقاضي العادل والعالم الورع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توجه معاذ إلى أرض الشام قريبا من الصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وشارك مع ابنه عبد الرحمن في موقعة اليرموك ضد الروم. وقد روى سيدنا معاذ رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصاه النبي مرة فقال له: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة

وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وفي آخر حياته مرض رضي الله عنه بالطاعون، وجاءته سكرة الموت فبسط يده وقال: مرحبا بالموت. رحم الله معاذ بن جبل وجزاه عنا خير الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

عليكم ورحمة الله وبركاته. ها ربيع الكون شرفنا فيه وافى سيد الأمم خير خلق الله أحمدنا من سما بالدين للقمم. حبيت أبدأ حلقتي بهالأبيات يلي هي من تأليف الشاعر رامي تريكي ويلي بنسمعها عبر أثير إذاعتنا إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع بصوت المنشد الحاج يحيى بصل.

0: حبيبنا وقائدنا ونبينا وقدوتنا، أفضل خلق الله، أجمل خلق الله، من انشق له القمر وسلم عليه الشجر والحجر، من أن لفراقه جذع يبيس فكيف لا نعشقه وكيف لا نفرح بمولده، وهو شفيعنا بإذن الله، وهو الشفوق علينا، وهو طب القلوب ودواؤها. اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور عرفات برجي بدنا نحكي عن حب التابعين للنبي عليه الصلاة والسلام والاحتفال بمولده. بدي رحب فيكم الشيخ الدكتور عرفات برجي، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، كرمكم الله،
0: بارك الله بكم. بداية
1: وفيكم
0: بدي لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر المولد،
1: وأنتم بخير. الله تعالى يجعل هذه الأيام خيرا وسعادة على المسلمين ويفرج الكرب عن هذه الأمة
0: إن شاء الله. بدنا نحكي شوي عن لو بتذكرون الصور عن محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام.
1: لا شك أن التابعين التقوا بالصحابة وكانوا تلامذة للصحابة. الصحابة كانت مظاهر المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام بادية فيهم، وكان التابعون خير تلاميذ لخير أصحاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم رأوا شدة الشوق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن ذلك سرى فيهم بإذن الله تعالى، حتى صار ذلك الحب للنبي عليه الصلاة والسلام كأنهم رأوه، وكان شوقهم عظيما لنبينا صلى الله عليه وسلم. فكانوا إذا سمعوا اسم النبي عليه الصلاة والسلام أو أرادوا أن يحدثوا بحديثه خشعوا، حتى إنه يروى عن مالك ابن أنس رضي الله عنه صاحب المذهب المالكي أنه كان إذا أراد أن يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ويتعطر، وكان المجلس يبخر بالعود طوال الوقت طالما هو يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. كان أيضا إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يبكي حتى ينحني ظهره. ما كان بعض الناس لما رأوا منه هذا قال: تعجبون مما رأيتم؟ لو رأيتم حال محمد بن المنكدر أحد مشايخ الإمام مالك، كان أيضا يصيبه ما يصيب مالك، كان يحصل له هذا التأثر الشديد شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وهذا حديث ثابت عند الإمام مسلم في صحيحه، وهذا حصل حتى في كون أن بعض الصحابة كان إذا بعض التابعين رأى بعض الصحابة يقبل يده. لأي شيء يقبل يده؟ لأنه يقول: يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر يقول: بأبي عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحال كان كثيرا في التابعين، ليس محكيا عن واحد أو اثنين أو ثلاثة، بل هناك عدد كبير من التابعين كان هذا شأنهم.
0: فضيلة الشيخ، حكينا شوي عن محبة التابعين للنبي عليه الصلاة والسلام، شو سبب هذه المحبة؟
1: لا شك أن الإيمان الذي استقر في قلوبهم، الذي جعله الله تعالى في قلوب هؤلاء الناس لما عرفوا حقية ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، المعجزات الكثيرات التي بلغتهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هذه المعجزات وأخبار هذه المعجزات كانت تتناقل بكثرة، وكانت أخبار هذه المعجزات ينقلها عدد من الصحابة: حصل كذا من نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك فيما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من المعجزات، من إقبال الشجرة عليه بسبب أنها تلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر على نبع ماء واحتاج الصحابة إلى الماء، فكان هذا الماء الذي يخرج من النبع كان كما عبر بعض الناس يبض الماء بضا، يعني يخرج قليلا كان كأنه خجل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ائتوني بشيء من هذا الماء في وعاء. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ثم جعل منه في فيه، حركه ثم رده إلى هذه القصعة، ثم أمر أن يرد إلى ذلك النبع، فصار هذا الماء يخرج كالصواعق بإذن الله تعالى. ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام كانت كثيرة، وكثير منها وعدد منها تواتر، وأخبار المعجزات التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة، هي بمجموعها تعد متواترة تواترا معنويا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه الأخبار وردت عنه، وثبت عند الصحابة واعتقدوا فيه وعند التابعين أنه نبي الله وأنه رسول الله، كتاب الله الذي كان بين أيديهم وكانوا يقرؤونه وعرفوا حقيته، كل هذا أثر فيهم حتى صارت عندهم التعلق الكبير بالنبي عليه الصلاة والسلام. فاتتهم الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لقوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واستفادوا منهم وانتفعوا منهم، وكانوا يسألونهم أحيانا أن حدثونا، حتى قال واحد يقال له العباس بن الأحنف: وحدثنا يا سعد عنهم فزدتنا شجونا، فزدنا من حديثك يا سعد، معناه زدنا من حديثك عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله وغيره أثر فيهم تأثيرا كبيرا. التابعون الذين التقوا بالصحابة كانوا يرون في الصحابة تلك المحبة الصادقة، يسمعون منهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى سرى كما ذكرت لكم، حتى سرى فيهم هذا المعنى وتأثروا ذلك التأثر الكبير. والله تعالى يفعل ما يشاء. هؤلاء التابعون للنبي، التابعون للصحابة بإحسان، كان منهم ما كان من الخير الكبير في نشر هذا الدين بسبب ما استقر في قلوبه من الخير والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم
0: شيخنا، المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام استمرت عبر العصور، يعني نحن عم نحكي صحابة، تابعين، أتباع تابعين، إلى يومنا هذا. كيف هذه المحبة هيك عم تستمر؟
1: هذه المحبة كما أيضا ذكرنا، واضح أن الإيمان الذي استقر في القلوب هذا أثمر هذه المحبة العظيمة التي صارت في قلوب هؤلاء الناس جيلا بعد جيل، لأن الناس كانوا يرون حقيقة ما يرونه في هؤلاء التابعين الذين ذكرناهم. أتباع التابعين تأثروا، وفيهم أخبار تشبه هذه الأخبار، وكان منهم يعني أنهم تعلقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، تعلقوا بدين الله تعالى، كانوا يحرصون على تلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان منهم الحرص الشديد أيضا على أن يتلقوا تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدلنا على أنه أثمرت هذه المحبة عصرا بعد عصر، حتى كان الواحد يتتبع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويسافر. الإمام البخاري رضي الله عنه مثلا سافر إلى بلاد كثيرة، فقط هدفه أن يتلقى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا الحافظ الكبير مسلم بن الحسين، كذلك غيره من الحفاظ والمحدثون، هكذا كان شأنهم، يتنقل الواحد منهم بهدف أن يحمل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الشافعي مثلا، مالك رضي الله عنه، كذلك أحمد بن حنبل عرف عنه أنه تنقل في بلاد كثيرة يتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة من الأمور التي عرفت عن التابعين وبعد التابعين عصرا بعد عصر، حتى اجتمعت بين أيدي المسلمين كتب، صارت هذه الكتب مرجعا: سنن الترمذي، سنن أبي داود، كذلك صحيح البخاري، صحيح مسلم، كذلك غيرها من الكتب. هذه الكتب ماذا مثلت؟ مثلت ذلك الجهد الكبير الذي بسبب أن هذا العالم، أن هذا الحافظ عمل هذا الجهد الكبير في جمعه لهذه الأحاديث، ثم بعد ذلك انتقى الصحيحة والحسنة من هذه الأحاديث حتى وضعها في كتابه لينتفع بها أهل الإسلام. هذا المسار ليس فقط في الحديث، إنما في الحديث وفي الاستنباط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم الذي آمن بالله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا الحديث له شأن عند الله تبارك وتعالى، فلذلك كان يستنبط من هذا الحديث، هذا العالم المجتهد يستنبط الأحكام بحسب ما يتوصل إليه باجتهاده.
0: ما شاء الله. شيخ، نحن يعني فضيلتك عم تحكي، خطر ببالي أنه يمكن البعض يتساءل أنه نحن عنوان حلقتنا مولد الرسول أشرف الموالد،
1: صلى الله
0: عم نحكي نحن
1: وسلم
0: عن أحاديث، عم نحكي عن صحابة، نحن بالمولد نحتفل بولادة نبي عليه الصلاة والسلام، والأمور اللي بنعملها هي ذكر سيرته عليه الصلاة والسلام، أخلاقه، قراءة القرآن، يعني الأعمال الحسنة. فنحن بهذا الهدف عم نحكي هذه الأمور. وبذكرى المولد كمان بنتذكر أنه في بعض الناس بيحرموا الاحتفال بالمولد وبيقولوا بيحتجوا بحديث كله بدعة ضلالة، فكيف فينا نشرح هذا الأمر؟
1: هلا، لا شك اللي قلناه في المقدمة عن محبة تابعينا للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة، وأن هذا تعاقب على مر الأزمان، إنما هذا حصل في قلوبهم كما ذكرنا بسبب الإيمان الذي استقر في القلوب وصدق هذه المحبة. لما كانت هذه المحبة صادقة في قلوبهم، كان اقتداؤهم بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباعهم لهديه صلى الله عليه وسلم واضحا وظاهرا. ومن ذلك ما سألت عنه، قول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة، كيف نفهمه؟ هذا نعم جزء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أعرج على ذكر الحديث، أذكر كلمة الإمام الشافعي رضي الله عنه في تقسيمه للبدعة. الإمام الشافعي من حيث الزمان هو في زمن السلف، مات في سنة 204. طيب، هذا الإمام ماذا يقول في البدعة؟ يقول البدعة ضربان، البدعة ما أحدث على وثاق الكتاب والسنة والأثر فهذه بدعة هدى، وما أحدث على خلاف الكتاب والسنة والأثر فهي بدعة ضلالة. هذا التقسيم من الشافعي، وهو الإمام الكبير المشهور المعروف الذي كان أيضا كما ذكرنا من السلف. هذا الإمام كيف فهم هذا الكلام؟ ألم يبلغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة؟ بلى، مع أنه بلغه، لكن لم يحمل هذا الحديث على أن معناه أن كل البدع مذمومة. ثم هذا الحديث في أوله ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد به أغلب البدع، بدليل أنه في أوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث حديث واحد ليس حديثان، هذا الحديث في أوله عليكم بسنتي، سنتي معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضنا على اتباع شريعته وطريقته، قوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، أكيد لا يراد به شريعة خاصة لكل خليفة راشد، وإنما يراد به طريقة هؤلاء الخلفاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحضنا على أن نتمسك بطريقتهم، لأن هؤلاء الخلفاء هؤلاء كانوا من أهل الصدق وأهل العلم وأهل العمل للآخرة، فهم اجتهدوا في أمور. مثلا الإمام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على التراويح، ما كان الناس يجتمعون على التراويح في زمن أبي بكر ولا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا يومين أو ثلاثة، اجتمعوا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما عاد يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بالناس التراويح. ما الذي منعه؟ إشفاقه على أمته عليه الصلاة والسلام حتى لا تفرض عليهم التراويح، كما قال في حديث السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة بحسب الروايات التي وردت. هذا الحديث والحديث وحديث التراويح، عمر ماذا فعل رضي الله عنه؟ عمر الذي فعله أنه لما رأى الناس يصلون في رمضان صلاة قيام الليل التي هي التراويح يصلونها، كيف كانوا يصلونها؟ هذا يصلي وحده وهذا يصلي وحده وبعض الأفراد يصلون معا، فرأى عمر أن لو جمعهم على قارئ واحد، فلما رأى ذلك ماذا فعل عمر؟ جمعهم على أبي ابن كعب، فصاروا يجتمعون عليه. ثم عمر مر في بعض الليالي الليالي، فرآهم مجتمعين على ذلك. قال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. هذه نعمة البدعة، مدح أم ذم؟
0: مدح
1: كما هو واضح. ثم عمر رضي الله عنه لا يعرف هذا الحديث وكل بدعة ضلالة، يعرفه، طيب ومع ذلك قال هذا، معناه عمر أفهم. وعمر لا يصح أن يقول قائل في كلامه نعمة البدعة هذه كما بلغني عن بعض الناس، ما هي بدعة لغوية، هو يتكلم عن أمر ديني. نعمة البدعة هذه التي يجمع الناس على صلاة التراويح، ثم يقول نعمة البدعة، معناه هذه بدعة حسنة، فصح ما قاله الإمام الشافعي في تقسيم البدعة. هذا من جهة. ثم هناك حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء،
0: من أوزارهم.
1: نعم،
0: من أوزارهم،
1: من أوزارهم شيء. فهذا شيء. لكن لو رجعنا إلى نفس الحديث كما ذكرت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كيف جاء في أول الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سنة الخلفاء الراشدين؟ هذه سنة الخلفاء الراشدين، لا شك أنهم فعلوا أشياء، أحدثوا شيئا في دين الله لكن له أصل في الدين، لأن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما رأى أنه حصل قتل كثير في الصحابة في المعارك مع المرتدين، خاف فقال: نجمع القرآن، نجمع القرآن. فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه، أو عمر عرض الأمر على أبي بكر ثم اتفقا على أن يجمع القرآن. لكن عمر ماذا قال له لما أرادوا أن يجمعوا القرآن؟ قال أبو بكر لسيدنا عمر، قال له: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: هو والله خير، يعني أنا الذي أقول لك هو خير.
0: نعم.
1: يعني له أصل في دين الله. ثم لما جاء بزيد الذي هو زيد بن ثابت ليطلب منه أن يشتغل ومع عدد من الصحابة على جمع القرآن، قال لهم أيضا: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: هو والله خير. فمن ذلك ماذا فعل زيد؟ شرع في جمع القرآن في تلك الصحف التي جمعت فيه. فهذا يدل دلالة واضحة أن هناك بدع أحدثها أبو بكر الصديق. معنى وسنة الخلفاء الراشدين أي هذا محدث أحدثه، لكن عبر عنه عليه الصلاة والسلام بقوله وسنة الخلفاء الراشدين، كما في الحديث الآخر: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا معناه أنه أحدث في دين الله شيئا له أصل في الدين يوافق دين الله تعالى، ولذلك هذا الأمر كان مقبولا، وهو موافق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما أبو بكر، هل أحدث في دين الله ما هو مخالف للدين؟ لا، أحدث شيئا يوافق دين الله تعالى، فلذلك كان ما أحدثه شيئا مقبولا موافقا للدين. ما فعله عمر رضي الله عنه من جمع الناس على التراويح، لماذا فعل ذلك؟ شيء وجد فيه خيرا أن يفعله فكان خيرا. كذلك ما فعله عثمان رضي الله عنه لأجل كثرة الناس ولأجل أن الناس خشي أن يتأخروا عن صلاة الجمعة، فلذلك ماذا فعل رضي الله عنه؟ أمر بأن يؤذن أذانا عند الزوراء في ناحية حتى يسمع الناس أن وقت الجمعة أو وقت الظهر دخل، ليأتوا إلى صلاة الجمعة.
0: نعم.
1: يحيى بن يعمر تابعي كذلك، وإن لم يكن خليفة من الخلفاء، لكنه عالم من علماء الأمة، وهذا يدل أن الأمر ليس مقيدا بأمر الخليفة، إنما الأمر معروف، هذا شأنه أن يكون في أمر العالم. هذا العالم الذي هو من علماء الأمة كيحيى بن يعمر، لما رأى وخاف أن يغلط الناس في قراءة القرآن خاصة مع اختلاط العرب بالعجم، ماذا فعل؟ صار ينقط المصحف، وانتشر هذا الأمر، فهذا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. اليوم هل يقشط التنقيط من المصحف؟ طيب هذا التشكيل فتحة وضم وكسرة جاء بعد ذلك في عصور أخرى، كذلك مسألة بعض التلوينات صارت توضع في آخر في أيامنا المتأخرة. طيب كل هذا لا يفسد أمر ما جاء في المصحف، وإنما هو شيء ينتفع منه الناس، فلذلك وجده المسلمون شيئا حسنا فقبلوه تلقوه بالقبول، وهو حقيقة نافع اليوم. وأيضا أمر المولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فيه؟ قراءة شيء من كتاب الله، ذكر شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فيه ذكر أحيانا يذكر أناشيد وتكون هناك مدائح. هذا الفعل، هذا الفعل الذي هو هذه الأفعال، لو أخذنا كل واحد على حدة، هل فيه مخالفة للدين؟ ليس فيه مخالفة للدين. إذا كان الأمر كذلك فالمعنى أن هذا لو فعل في وقت من الأوقات، في المولد، في ربيع الأول أو في غير ربيع الأول، أي بأس في هذا؟ لا بأس به.
0: شيخ، بعض الناس يمكن بيحتاجوا أنه الصحابة ما وصلنا أو ما ورد ما وصلنا نحن أنه فعلوا المولد أو احتفلوا بذكرى المولد، وبيقولوا أنه أليس أنه نحن احتفالنا بالمولد هو قدح أو ذم للصحابة؟
1: عجيب، يعني هؤلاء الناس كأنهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حيث لم ينقطوا المصحف، لأن الصحابة بزمانهم ما نقطوا المصحف، كان المصحف مكتوب، إذا واحد قرأ كلمة مثلا كتب، كيف تقرأ هذه العبارة؟ تقرأ بالباء بباء ثم باء، أم تقرأ بنون ثم باء، أم أيش على أي وجه تقرأ؟ هذا الذي لم يفعله الصحابة لأنهم لم يروا حاجة، ثم طرأت الحاجة. يحيى بن يعمر رضي الله عنه، العالم المشهور الذي كان من شأنه رضي الله عنه أن اعتنى بهذا الأمر، وضع للباء نقطة تحتها، للنون نقطة فوقها، للتاء نقطتين، إلى غير ذلك. لماذا فعل هذا؟ لما رأى من الحاجة. لم ينكر أحد من المسلمين هذا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جعل المحاريب في المساجد، لأي شيء جعلت المحاريب؟ كان الواحد يدخل إلى المسجد فيجد أنه يريد أن يصلي يحتاج أن يجتهد، فلذلك قال نجعل المحاريب التي تكون في صدر المسجد في ناحية التي إلى جهة القبلة، فصارت توضع هذه المحاريب. استحسن المسلمون هذا، ما أحد أنكر. كذلك من البدع التي فعلها المسلمون زيادة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جهرة عقب الأذان. الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله هل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سرا؟ ما قال. هل قال صلوا عليه جهرا؟ ما قال. هل قال صلوا عليه لكن إلا خلف الأذان عقب الأذان من المؤذن جهرة؟ ما قال. إذن إذا لم يكن هذا مقيدا، الآية ليس فيها تقييد، الآية فيها تعميم، فيجوز في هذا المحل وفي هذا المحل عقب الأذان جهرة، وإن لم يكن حصل من الصحابة ولا أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: حتى نقدر نلحق وقت الحلقة اللي عم بيقولوا لي بعد فيه يمكن دقيقتين. هل ورد نصوص لبعض المشاهير من العلماء استدلينا فيها على جواز فعل المولد؟
1: الحافظ السيوطي له رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، ويذكر في هذه الرسالة أنه يعني مما ينقل عن الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه استدل بحديث صيام عاشوراء. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان صار في المدينة عرف أن اليهود يصومون يوم العاشر من محرم، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ سأله لأي شيء يصومون هذا اليوم؟ فقالوا نحن نصومه شكرا لله أن نجى موسى ونجى قومه من فرعون وأغرق فيه فرعون. فقال يقولون هم نحن نصومه شكرا لله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أولى منكم بموسى، ثم صام وأمر الناس بالصيام. الحافظ ابن حجر العسقلاني قال اعتبر أن هذا أصلا يبنى عليه، بمعنى أن هذه النعمة التي حصلت وهو نجاة موسى ونجاة قوم موسى هم أهل إسلام، لأن دين الأنبياء جميعا هو الإيمان هو الإسلام. فلذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال نحن أولى منكم بموسى وصام وأرى الناس بالصيام. الحافظ ابن حجر يقول هذه نعمة تتجدد، يعني هذه النعمة تذكرها يتجدد في كل عام وآثارها تتجدد. فلذلك ماذا فعل؟ يقول فإذا يستفاد من هذا الحديث أن مثل عمل المولد، لأن عمل المولد هو شكر لله تبارك وتعالى، حيث إن المؤمن يشكر الله عز وجل على ما أولاه به من النعمة. لو وسع الوقت نذكر حديثا.
0: نعم أنا بحب ما بعرف إذا معنا وقت ولا لا، يمكن دقيقة بس. أنا بحب لما النبي سئل عن يوم الاثنين وقال ذاك يوم
1: ولدت فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذاك يوم ولدت فيه. بعض الصحابة كانوا يوما مجتمعين، اجتمعوا لشكر الله على ما أولاهم به من نعمة الإيمان والإسلام، وعلى ما من الله به عليهم من النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام يسألهم، فقالوا يا رسول الله إنما جلسنا لهذا. فقال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا الله ما جلسنا إلا لهذا. ماذا كانوا يشكرون الله على أي شيء؟ على منه، على نعمة النبي، على نعمة وجود النبي عليه الصلاة والسلام فيهم. ثم في آخر الحديث يقول لهم عليه الصلاة والسلام إن الله يباهي بكم الملائكة، يعني يظهر فضلكم في هذا الاجتماع الذي اجتمعتم فيه لأجل شكر الله تبارك وتعالى.
0: بارك الله بكم،
1: أكرمكم الله وأحسن إليكم.
0: فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بجي، بدي أتشكرك على الحلقة.
1: أكرمكم الله.
0: ما شاء الله حلقة هيك مميزة وفيها دلائل كتير حلوة ذكرناها. بارك الله بكم. اللهم ارزقنا رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته الأصلية، يبشرنا بدخول الجنة. ملتقانا الأسبوع المقبل إن شاء الله بحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهل المحبة هاتوا من معانيها، فأرفع الدر قدرا لا تحاكيها. معنى المحبة من طي القلوب بدا، وتلك من صدف ليست تجاريها. والحب يفدى بما في الأرض من درر، ولا نرى أحدا بالحب فاديها، إلا دموع محب مخلص ذرفت من عين من يتقي المولى أحاشيها. فعلموني معاني الحب واتئدوا، فالأذن تطرب والخفاق واعيها.

عندي قصيدة عشق عنكم نظمت، ومن سجل الهوى صيغت قوافيها، من ذكريات تعيش الدهر في خلدي، أنغام أغنية من لحن ماضيها. حكايتي بدأت في الحب مذ عرفت نفس المعارف في أولى مباديها، إلى خيام الحما أرواحنا سبقت حتى تراءت لنا تسمو سواريها. أبكي وأضحك إذ لاحت مرابعه، هذه ديار حبيبي والهوى فيها، وأحضن الترب من وجدي فيحضنني حب الحبيب الذي أزكى مغربي.

فهذه طيبة والطيب تربتها، الله الله ما أحلى أراضيها. وهذه القبة الخضراء سابقة بنور طه ونور الشمس ثانيها، وهذه الروضة الفيحاء فالتمسوا ريح الجنان طيوبا فينا.

هذا المقام هنا حل الحبيب هنا تحكي دموع الهوى أشواق باكيها هنا هنا أسبل الأصحاب مدمعهم لا الدمع جف ولا ابتلت صواديها هنا هنا ودع الأنصار سيدهم من بعد أحمد ما الدنيا وما فيها هنا هنا بكت الزهراء والدها كأن أيامها صارت لياليها يا ويح قلبي على الزهراء فاطمة تبكي نقي دموع الفقد صافيها تقول وأبتا والقلب تجرحه تلك الهموم التي كانت تقاسيها لا تعجبن هنا باك ومبتهج دموع مستشفع ريا مجاريها بالراحتين يداريها وتلمحها لألاءة النور راح لا تداريها فحاله كغيور راح يجمعها بالراح بعض ويجل الخد

والأولياء على أعتابه سطروا صفو المحبة إذ كانوا أهاليها أهل الوفاء بعهد الله قد تركوا بال الزخارف في الدنيا وفانيها حقيقة الوجد فيهم والهيام لهم إذا العذول ادعى زورا أساميها ولم ترح مزن الأشواق تمطرهم إلا وسحب اللقى غيث غواديها وما تطيبت الأنسام تنفحهم إلا وأرواحهم وجدا تناجيها وما تغنت حمامات اللوى وشدت إلا وأثر في الأكباد

كرمى لأحمد من كل الربوع أتت وفود عشاقه والشوق حاديها كرمى له وصلوا شعثا وقد قطعوا صحراء راحتهم جابوا فيا فيها لو بارزتهم بريح الميل لم تشقوا سيوف عزم اللقى حتى تباريها وإن دعتهم حظوظ النفس مغوية لبوا الحبيب ومن قادوا لداعيها كم من ذليل أتى أعتابه فغدا من عز أحمد عالي الحال ساميها كم من شجي غدا يشكو بحرقته أمسى سعيدا خلي النفس راضيها بقدر أحمد في العلياء قد شهدت تلك القلوب التي هان

محمد، محمد أجمل الأكوان في نظر، مهما تجملت الدنيا لرائيها، هو الحبيب حبيب الله شرفه من رتبة العز في أعلى أعاليها. ما في السماء ولا في الأرض من أحد من الخلائق في قدر يساويها. الله كرمه فيها وقدمه، فأين الحجى تحصي مراقيها. محمد وله من فضل خالقه معارج المجد فوق النجم ساريها. عذب المياه جرى من كفه كرما، أنعم بمن شربوا أكرم بساقيها. يا عز ماء جرى ليست تقارنه، عذب الجداول خجلى في سواقيها. محمد كفه رواء أفئدة عطشى، ولكن بيوم الروع حاميها.

طلق المحيا إذا اشتد الوطيس فلا تبقي الصفوف صفوفا إذ يلاقيها يرمي العدو بترب لا سنان له يصمي قلوب العدا يعمي مآقيها إذا رماهم بسهم اللحظ من غضب زلت سهام العدا عن قوس راميها ما مبلغ الحسن من فيه ومنطقه إذا الأحاديث يلقي الدر راويها ما رتبة الحسن في وجه النبي وقد هامت قلوب الورى من وصف حاكيها.

يا عاذلون دعوا، فالروح عاشقة زيارة الحب من أحلى أمانيها، لم تعرف لهفة العشاق إذ هتفت حمائم الوجد شوقا من أقاصيها، وبلغتهم رياح الحب مقصدهم، وصار حقا بعيد الدار دانيها. لو كان يسمع جبران القلوب إذن لضج في حاضر الدنيا وباديها، لو كان يجمع رقراق الدموع جوا إذا ترقرق في أهداب واديها، أو كان حلو الهوى غنى سعادته إذا لأطربت الدنيا أغانيها. يا عاذلون إذا لم تغرموا فدعوا، من لم يذق لم يكن في الحكم قاضيها. مر الطباع وإن ذاقت حلاوتنا لم تستطبها فحل لا يؤاتيها. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعاني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هكذا وصف الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، شاهدا للحق ومبشرا بالحق ومنذرا من مخالفة الحق، يدعو بإذن الله إلى عبادة الله فينير بهديه دروب عباد الله. لهذا كله تفرح أمة محمد بذكرى ولادته عليه الصلاة والسلام، إنها موعد مع شكر الله وذكره لما من الله علينا، إذ جعلنا من أمة قال الله فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلنا من ذكراك يا رسول الله اجتماع الصف على تكريمك وتعظيمك، وذاك حقك، فربك قد كرمك في القرآن الكريم. ولنا منها تأكيد على أن صحة الانتماء إليك إنما هي لأهل الاعتدال السالكين درب التوسط، لا تميل بهم ريح التفريط ولا يجرفهم تيار الإفراط، فأنت الذي قسمت غلو الجاهلية ومحوت إرهاب الوأد وتطرف عباد الوثن وأحقاد العصبية القبلية. لنا من سيرتك يا رسول الله دروس حب الأرض التي نشأت عليها وخاطبتها بلسان الحب. والله إني لأعلم أنك لأحب بلاد الله إلى الله، والله لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. لنا من سيرتكم عبرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار الذين تكاتفوا لبناء المجتمع المؤمن والعادل، مستمسكين بعروة اتباعك الوثقى التي لا انفصام لها. ولك منا يا رسول الله العهد بأن نبقى داعين إلى الوحدة على الخير والاجتماع على المعروف، لأن الوحدة التي تنشد القوة على أساس ظالم هي عصبية بغيضة. فالوطن يحتاج إلى تكاتف بنيه لينهض بالمهمات ويبرأ من المحرمات، والشعب لن يتكاتف ما لم تجمعه المبادئ الخيرة والإرادات السامية والنيات الطيبة المرضية ليواجه مصاعب الحياة وأعداء الحق.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد أحبابنا، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. فليس المراد بهذا الحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. وأولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت: ورحمة الله وبركاته. ومعناه: أنتم في حفظ الله، أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهذا دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن، يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي شرع لهما هذه التحية. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الحق الثاني من حقوق المسلم على المسلم، وهو تلبية دعوته إذا دعاك إلى وليمته، وهو ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا دعاك فأجبه. ومعلوم أن الولائم تقام للتحدث بنعمة الله عند الزواج، أو تحقيق أمل، أو رزق بمولود ونحو ذلك من النعم. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن إجابة هذه الدعوة مما يبرهن على هذا الحب وينميه. والأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. قال العلماء: إذا كانت الوليمة وليمة عرس فالإجابة واجبة، فلا ينبغي التخلف عنها بدون عذر. وقد نص الفقهاء على أمور وجعلوها أعذارا شرعية تبيح للمسلم عدم الإجابة، منها أن يكون هناك منكر من خمر أو فسق ومجون كما هو شائع في عصرنا، نسأل الله اللطف والعافية. وأما إذا كانت لشهود وليمة أخرى غير العرس، فإن كان في ذلك إدخال السرور على قلب أخيه المؤمن فلا بأس. وأما خصلة الخير الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات. وقال عليه الصلاة والسلام: في تبيان الحق الرابع من حق المسلم على المسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته. والتشميت الدعاء له بالخير والبركة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت، وذلك لما ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. أحبابنا، والحق الخامس من حقوق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، وهو ما أشار إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا مرض فعده. والأصل فيه توثيق عرى المحبة بين المسلمين، ويتأكد طلبها بين ذوي القربى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه ويقول للمريض: كيف تجدك؟ ويدعو الله له ولا يطيل الجلوس عنده. فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة. ومن آداب الزيارة أن يتحدث إلى المريض بما يشرح صدره، وإذا سأله عن مرضه فليهون عليه أمر هذا المرض. أما الحق السادس الذي ذكره النبي العظيم صلى الله عليه وسلم فهو اتباع جنازة المسلم إذا مات، فقال الصادق المصدوق: وإذا مات فاتبعه. والمشيع للجنازة له من الأجر مثل جبل أحد. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. ومعلوم أن تشييع الجنازة فرض كفاية، متى قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين. ويسن للرجال المشي خلف الجنائز ولا يسن ذلك للنساء، والمراد المشي المتوسط الذي لا يوصف بالجري فإنه يذهب الخشوع. ويمشي ساكتا مشغولا بذكر الله، مطرقا مفكرا في رهبة الموت ومصيره، ولا بأس بقول المشيعين: لا إله إلا الله. ولا عبرة بقول المجسمة الذين يحرمون قول لا إله إلا الله عند اتباع الجنائز. فعسى أن نتدبر جميعا هذه الحقوق التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعود فنشعر كما كان الأوائل بأننا جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 43 بعد 200 إلى الآية 71 بعد 200 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: من أشهر ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أهمية الصمت قوله: عليك بطول الصمت إلا من خير. ولمعرفة هذا الأمر وللتنبه من مخاطر اللسان وكثرة الكلام، نبقى الآن مع فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى في محاضرته القيمة النافعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، ونسأله أن يتقبل منا، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. الله سبحانه وتعالى أمرنا بحفظ ألسنتنا، بأن لا نستعمل هذا اللسان إلا فيما يحب الله تعالى. وقد قال بعض الصالحين: يا ابن آدم، لك أذنان ولسان واحد لتسمع أكثر من أن تتكلم. وقال آخر من الصالحين: لسانك أسدك، إن حرسته حرسك، وإن أطلقته افترسك. أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، كما قال رسول الله: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر معاصي الإنسان من لسانه، وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان. فلذا واجب الاهتمام بمعرفة معاصي اللسان لنبتعد عنها. فالعاقل الفطن المتدبر لما يعرف هذه الأمور، أن كل لفظ

إن كان الأمر هكذا أسرع إلى هذا الكلام أو إلى هذه الكلمة، وإلا لا أفعل، بل ألجم لساني عن هذه الكلمة التي لا خير لي فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا حال الصالحين. لذلك من علامات الصلاح في الإنسان أنك تراه كثير الصمت إلا من خير. هذه من العلامات، ليست وحدها سبب كبير أو وحده يوصل الإنسان للصلاح، لكنها سبب كبير من أسباب عديدة توصل الإنسان إلى الصلاح. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. الذي يتأمل في هذا الحديث يقول: هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، من صمت نجا من كثير من المهالك في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء الذين يكثرون الكلام بما لا خير لهم فيه، عاقبتهم في الدنيا إما حبس وإما ضرب وإما وإما ونحو ذلك، وإما مشاكل وإما قطيعة أرحام، وفي الآخرة أشد. من صمت نجا، حقا نجا من كثير من المهالك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك ينبغي أن نعمل بهذا الحديث النبوي الشريف. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم، يحبون الثرثرات، نفسهم تدفعهم نحو الكلام ولو لم يكن لهم فيه خير، وإذا رأوا إنسانا صموتا لا يتكلم إلا قليلا يقولون عنه هذا أحمق، هذا مغفل، أو يقولون عنه هذا بالع لسانه ما بيعرف يحكي ما بيعرف يسير. مع أن المطلوب في الشرع هو الإكثار من الصمت، حتى إن بعض المغفلين يقولون: شو الحكي عليه جمرك؟ احكوا اللي بدكن إياه. والعياذ بالله. والله ربنا خالقنا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معناه ينبغي من الإنسان أن يفكر قبل أن يتكلم، لأن الكلام الذي يريد أن يقوله مسجل. فمن منا يرضى ومن منا يسر يوم القيامة إذا رأى في صحيفة أعماله أنه كان في الدنيا قد قال كلاما فاسدا؟ هل يسر في الآخرة؟ لا يسر. فلذلك اليوم العمل وغدا الحساب. في هذه الدنيا نحافظ على جوارحنا، نجنب جوارحنا الحرام، هذا ما أمرنا الله خالقنا به. فهذا الحديث النبوي الشريف: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك، من عمل به يفوز. عليك بطول الصمت إلا من خير، امتثل أمر رسول الله، أكثر الصمت، لا تتكلم إلا بخير. إن فعلت فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. هذا الأمر يخفف عنك كثيرا من المحرمات. إن أطلت الصمت إلا من خير يخفف عنك كثيرا من المحرمات، ويكون سببا وعونا لك على أمر دينك، على أمر طاعة ربك. فتنشغل بالكلام أو عن الكلام الذي لا خير فيه بالكلام الذي فيه خير، من قراءة للقرآن، من أذكار، من تعليم الناس الخير، من أمر بمعروف، من نهي عن المنكر، من كلام يحبه الله سبحانه وتعالى. لذلك نرى الصالحين هذا هو حالهم، نراهم في صمت طويل لا يتكلمون إلا بخير. نسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا الأمر. فمعاصي اللسان كثيرة وآفاته خطيرة، فلذلك ينبغي منا أن نمسك لساننا وأن لا نتكلم إلا بخير. أكثر المشاكل بين الزوجين، بين الأصدقاء، بين الأقرباء، سببها اللسان. أكثر الطلاق

0: يكون في الغضب. أكثر الطلاق يكون متى؟ في الغضب. هذا الطلاق كيف يحصل؟ يحصل باللسان. هذا الطلاق يحصل باللسان، اللهم إلا إذا كان هذا الإنسان أخرس. فمعناه آفات اللسان كثيرة، ينبغي منا أن نهتم بهذا الأمر، بوعي هذا الأمر، بفهم هذا الأمر تماما، أن نتذكر دوما أن الله يرانا، وأن كل لفظ نتلفظ به مسجل إما لنا وإما علينا. استحضارنا لهذه الأمور يساعدنا على تجنب الحرام، يساعدنا على أن لا نتكلم إلا بخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. فإذا المعاصي، معاصي اللسان كثيرة، من هذه المعاصي التي حرم الله تعالى وواجب علينا أن نبتعد عنها، تعليم وتعلم علم مضر لغير سبب شرعي. من معاصي اللسان تعليم الشخص غيره كل علم مضر شرعا. العلم الذي يضر بالناس حرام تعليمه للناس، في أشياء كثيرة تضر بالناس. فإذن منها السحر، منها الشعوذة وما يتبع ذلك من هذه الأمور المضرة، لا يجوز تعليمها للناس. سبحان الله العظيم، حتى في بعض الناس بيتعلموا علم يقال له علم الحرف، هذا يقصد به لاستخراج الأمور المستقبلة. يقولون للإنسان أنت ما اسمك وما اسم أمك أو وما اسم أبيك، فيأخذون منه الاسم وعلى حروف الأسماء ينظرون فيها فيقولون له أنت مستقبلك باهر، أنت مستقبلك زاهر، أنت مستقبلك فاشل. على هذه الأمور يبنون. هذا كذلك لا يحبه الله تعالى، وهو مما حرم الله عز وجل. أشياء كثيرة اليوم باسم العلم يعلمونها للناس ولكنها محرمة، ولكنها لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من جملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. ما هو العلم النافع؟ هو علم الدين، العلم الذي يتبعه الخشية من الله، العلم الذي يراد به الآخرة، هذا هو العلم النافع. كان هذا من جملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم، علم الدين، هو ميراث الأنبياء، والأنبياء عليهم السلام ما ورثوا دينارا ولا ورثوا درهما، ورثوا العلم لبيان شرف العلم. الأنبياء هم أشرف المخلوقات، ورثوا العلم فهو أشرف العلوم، أي علم الدين هو أشرف العلوم. لا نعني بذلك أن علم الطب غير نافع أو علم الهندسة، بل هذا كذلك مطلوب تحصيله، مطلوب تحصيل هذه العلوم لمنفعة المسلمين، هذا مطلوب تحصيله لمنفعة المسلمين. كذلك من العلم المحرم علم التنجيم الذي فيه الحكم على المستقبل اعتمادا على النجوم، ينظرون إلى النجوم اعتمادا عليها، يقولون للإنسان أنت مستقبلك كذا، أنت مستقبلك كذا ونحو ذلك. هذا يقال له علم التنجيم، هذا من العلوم المحرمة. ومن معاصي اللسان التي حرم الله سبحانه وتعالى الحكم بغير حكم الله، الحكم بغير شرع الله الذي أنزله الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون الآية. فالحكم بغير ما أنزل الله من الكبائر. يقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الحكم بغير ما أنزل الله من كبائر الذنوب، من المحرمات الكبيرة. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، ولكن ليس مجرد أن يحكم الإنسان بغير الشرع يصير مرتدا كافرا ملعونا مريدا شيطانا يدعي الألوهية لنفسه. لا، بعض الناس اليوم من أهل هذا العصر يوزعون كتبا يقولون فيها للناس أن الحاكم الذي يحكم بغير الشرع ولو بقضية واحدة، والشعب الرعايا الذين يعيشون في دول أنظمتها تحكم بغير الشرع كفار دمهم حلال. بعض الناس اليوم يوزعون هذه الكتب، فهذه قاعدة جليلة عظيمة النفع. كل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء هذا كفر، أو في العلماء، الذي يطعن في علماء الدين جميعهم فقد طعن في الدين، ومن طعن في الدين لا يكون من المسلمين. كذلك الطعن في القرآن، الذي يقدح في القرآن الكريم يطعن به، كذلك هذا كفر وضلال. هذا يصدر من بعض الناس في هذه الأيام، الطعن بكتاب الله والعياذ بالله. حتى في بعض الطرق اليوم يقال لها الطريقة التجانية، أتباعهم اليوم أكثرهم في انحراف، يقولون عن القرآن الكريم ما هذا الرغيف الثقيل والعياذ بالله، يطعنون بكتاب الله القرآن الكريم. كذلك الطعن في شيء من شعائر الله كالصلاة والزكاة والأذان وعيد الفطر وعيد الأضحى ونحو ذلك، الطعن في شعيرة من شعائر الدين هذا كفر وضلال. هذه القاعدة جليلة، مهم أن نفهمها على وجهها، فيها تبيان لمعرفة الكفر من غيره. كل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء أو في العلماء أو القرآن أو في شيء من شعائر الله هذا كفر وضلال. ومن معاصي اللسان السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر. يقول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر شرعي هذا حرام. معناه الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نأمر الناس بفعل الخير بفعل الواجبات بفعل ما أمر الله، وأن ننهى الناس عن الحرام بأنواعه. فإن رأينا أناسا ينكبون على فعل حرام من المحرمات، أليس من الواجب علينا أن ننهاهم؟ بلى، واجب علينا أن ننهاهم. إنكار المنكر الله فرضه، إنكار المنكر الله فرضه. لذلك في الحديث النبوي الشريف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى هنا معناه من علم، من علم بوجود المنكر فعليه أن يغيره. والمنكر أنواع، ليس فقط الخمر منكر، المنكر أنواع، وأشد المنكرات هو الكفر، فواجب إنكار هذا المنكر. أما السكوت مع المقدرة على النهي والأمر فهذا حرام في دين الله تعالى. بعض الناس إذا رأوا أناسا ينكبون على حرام يقولون: شو بدنا فيهم، زب على جب، شو بدنا فيهم، تركهم. مع أنه لو كلمناهم ولو نهيناهم عن الحرام لتقبلوا منا النصيحة، فما داموا يقبلون واجب أن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر. كذلك إذا عرفنا أن أناسا يترددون إلى شيخ وهذا الإنسان يعلم الضلال، يحرف الدين، ويحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، واجب علينا أن ننهاهم، نقول لا تأتوا إلى فلان، هذا قال كذا وكذا مما يخالف الدين. هذا كذلك واجب، هذا من باب إنكار المنكر، هذا من باب إنكار المنكر، وهذا أوجب من كثير من الأمور. يعني لو أن إنسانا عرف أن صاحبه يريد السفر إلى بلد كذا ويريد أن يسلك طريقا معينا، وهذه الطريق يعرف عنها فيها سباع، فيها أعداء، فيها ما فيها من الضرر على هذا المسافر إن سافر من هذه الطريق، فماذا يقول الصاحب لصاحبه؟ هل يقول له أنا ما دخلني فيك روح، وما بدك تروح تروح، أو يقول له لا تسلك هذه الطريق فيها ما يضرك اسلك غيرها؟ ألا يقول له هذا؟ أليس من الواجب الشرعي أن ينصحه وأن يقول له لا تسلك تلك الطريق، اذهب إلى غيرها أو اسلك غيرها؟ بلى، من باب أولى إذا عرفنا أن إنسانا يتردد إلى أحد الضالين الذين يدعون العلم ويعلمون الضلال، أن نقول لهذا الإنسان لا تذهب إليه، لا تتردد إليه، لا تأخذ العلم منه، إنه يحرف الدين. هذا واجب الله تعالى أوجبه، ولا يسمى كما يسميه بعض المغفلين هذه تفرقة بين المشايخ والصف الإسلامي، بل هذا فيه توحيد لصف المسلمين، والصف لا يتوحد إلا على الحق، ما بيتوحد على ضلال. كيف تجمع الحق والضلال؟ كيف تريد أن تجمع مشايخ الضلال مع مشايخ أهل الحق؟ كيف تريد؟ أولئك يكفرونكم، تجتمعون بهم يكفرون المسلمين، يستحلون دماء المسلمين، كيف تجتمعون بهم؟ بل الواجب الشرعي أن نحذر الناس منهم ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ورد في الأثر إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. فالواجب أن نحمي ديننا من هؤلاء الدجالين، واجب أن نحمي مجتمعنا من هؤلاء الدجالين، هذا مما أوجب الله وهذا فيه خير كثير. ولكن لما ترك الكثير من الناس هذا الأمر الله تعالى ابتلاهم وعمنا جميعا بالبلاء، نسأل الله السلامة. قال العلماء من شرط إنكار المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أعظم. إن أردنا أن ننكر منكرا من المنكرات، محرما من المحرمات، شرط ذلك أن لا يؤدي إنكارنا إلى منكر أعظم. إذا إنسان كان عم يتعاطى شيء من المحرمات ونحن نعلم إذا نهيناه عن هذا الحرام سيؤدي به إنكارنا إلى أن يعاند فيأتي بحرام أكبر أو بشيء أشد، فماذا نفعل؟ نسكت، هنا لنا عذر. كذلك العلماء قالوا من شرط إنكار المنكر أن يكون هذا المنكر مجمعا عليه أنه منكر، يعني عند جميع العلماء هذا منكر، إذا اتفق المجتهدون على أن هذا حرام هذا منكر ننكره. أما إذا اختلف المجتهدون في كون هذا الأمر هل هو من الحلال أو هو من الحرام، فبعضهم ألحقه بالحرام وبعضهم ألحقه بما هو دون الحرام، لا يجوز لنا الإنكار، لا يجوز لنا الإنكار، مفهوم؟ يعني مثلا إذا إنسان يتبع المذهب المالكي، رأيناه مثلا لهذا الرجل كاشفا عن فخذه، رأينا رجلا كاشفا عن فخذه، الجواب أن هذا في مذهب الإمام مالك وعلى قول عند الإمام أحمد وعلى قول غيرهما من أهل الاجتهاد أن هذا ليس حراما أن هذا ليس حراما وفي مذهب الشافعي وهو مذهبنا أن هذا حرام فلو أن إنسانا يتبع الشافعية رأى إنسانا كاشفا عن فخذه هل يجوز له أن ينكر عليه الجواب لا يجوز لأن القاعدة المتفق عليها عند جميع العلماء لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه فليس لنا أن ننكر عليه وأن نعنف عليه بل يجوز لنا أن نرشده نقول له بلطف لو غطيت يكون أحسن ماذا نقول له لو غطيت يكون أحسن هذا من باب الإرشاد يجوز أما من باب الإنكار فهذا لا يجوز فإذن إن كان الأمر من المنكرات المتفق عليها عند العلماء أنها من المنكرات واجب علينا أن ننكر ذلك أما إن كان الأمر مختلف فيه بين العلماء ليس لأحد أن ينكر عليه له أن يرشده إلى ما هو أحسن من غير إنكار فليس لمن يقلد الشافعي أن ينكر على من يقلد المالكي وليس لمن يقلد المالكي أن ينكر على من يقلد الشافعي وهكذا بل الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة أئمة هدى وكل من رسول الله ملتمس وكذلك من معاصي اللسان التي حرم الله تعالى كتم العلم الواجب مع وجود الطالب من تعلم العلم الضروري من أحكام الدين عرف كيف يصحح عقيدته وطهارته وصلاته وصيامه وما يتبع ذلك مما أوجب الله تعالى فإن جاءه إنسان يريد منه أن يتعلم هذا العلم علمني كيف أصلي كيف أتوضأ ما معنى الشهادتين علمني هذه الأحكام الضرورية ما هي معاصي القلب ونحو ذلك مما أوجب الله واجب عليه أن يعلمه واجب عليه أن يعلمه فإن كتم هذا العلم ما علمه ولا دله على إنسان ثقة يعلمه والطالب يصل إليه من غير مشقة ظاهرة لا علمه ولا دله فهو في معصية الله واجب تعليم العلم الواجب مع وجود الطالب معناه من يحتاج لهذا العلم العلم الواجب موجود وهم كثيرون اليوم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار رواه ابن ماجه والحاكم وابن حبان وقبل ختام درسنا اليوم نسرد بعض الأمور التي هي من معاصي اللسان مما يجب أن نبتعد عنها وقد ذكرها علماء الدين قال العلماء من محرمات اللسان الضحك لخروج ريح من شخص وكذلك لغير ذلك استحقارا له لما فيه من الإيذاء فهذا مما حرم الله تعالى أن يضحك إنسان على آخر استحقارا له إيذاء له يضحك عليه أو لأن ذاك خرج منه ريح فضحك عليه استحقارا له عمدا ضحك عليه فهذا حرام معناه حرمة المسلم عند الله عظيمة كذلك من جملة معاصي اللسان كتم الشهادة بلا عذر إذا إنسان دعي إلى الشهادة في المحكمة قيل له تعالى اشهد بسبب أن فلانا ذهب عند القاضي وقال له أريد من فلان مال ما أعطاني هو اقترض مني وما أعطاني وعنده مال يقول له القاضي أنت ومن يشهد لك يقول له فلان، فيقول القاضي لفلان تعال اشهد. إذا شهد فيه إحقاق الحق وفيه إبطال الباطل، إذا لم يشهد فيه تضييع حقوق المسلمين. فإن تمنع عن الشهادة وما جاء فهو في معصية الله تعالى. العلماء قالوا إلا أن هناك نوعا من الشهادة لو لم يستدعى لها هو عليه أن يشهد، مثل أن شخصين مسلمين من العدول الثقات يشهدان على أن فلانا طلق امرأته بالثلاث وما زال معها، فماذا يفعل الشاهدان؟ لو لم يطلب منهما الشهادة هما يذهبان للقاضي ويشهدان بذلك حتى القاضي يفرق بين هذه وذاك لأنه طلقها بالثلاث. فهذه من أنواع الشهادة التي واجب الشهادة بها ولو لم يستدعى الإنسان لها. ومما حرم الله تعالى ترك رد السلام الواجب عليك. إذا مسلم دين سلم على إنسان قال له السلام عليكم، شو الواجب عليه يرد عليه؟ وعليكم السلام. وإذا زاد ورحمة الله بيكون أحسن، ليس كما يفعل بعض الناس بنقول لهم السلام عليكم الله يسلمك مع السلامة. إذا قلت له السلام عليكم بقول وعليكم السلام. إذا امرأة سلمت على امرأة بتقول لها السلام عليكم، بترد عليها وعليكم السلام. إذا رجال سلم على رجال السلام عليكم، برد وعليكم السلام. إذا امرأة سلمت على جماعة من الرجال أو رجل سلم على جماعة من النساء كذلك ترد واحدة، وذاك الجمع من الرجال يرد واحد يقال له من باب الفرض الكفائي. يعني إذا سلم مسلم دين على إنسان مسلم قال له السلام عليكم، واجب عليه بعينه أن يقول وعليكم السلام، مش غيره برد عنه. أما إذا دخلنا إلى جماعة من الناس قلنا السلام عليكم، العلماء قالوا من باب الفرض الكفائي يرد واحد منهم، فإن رد واحد منهم كفى. من شرط ولن واجب على كل واحد يرد، لو رد واحد يكفي. انتبهنا. ذكر العلماء أمرا مهما، لو أن شابة امرأة شابة سلمت على رجل ليس حراما ولكن لا يجب على الرجل أن يرد. انتبهنا. لا يجب عليه أن يرد. سلمت على إنسان واحد العلماء قالوا ليس واجبا عليه أن يرد، ولكن سلامها عليه ليس حراما. لو قلت السلام عليكم ليس حراما. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. إن الله مولانا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.
1: إذن اللسان كالحصان، إذا أفلت له زمامه انطلق كيف يشاء، وقد يؤدي بك إلى الهاوية من حيث لا تدري. هذا كان ملخص محاضرة فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله، الذي كلمنا عن أهمية الصمت إلا من خير. هام الفؤاد بحب

0: حبيبي
1: يا حبيبي
0: عليك يا حاج
1: ما شاء الله زيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعي
0: الله
2: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش.

0: والظبي أقبل بالشكوى يخاطبه
1: حبيبي،
0: والصخر قد